هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تؤكد أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. الخارجية السعودية تندد بحظر الملاحة البحرية نحو المملكة والذي أعلنته ميليشيا الحوثي في اليمن. حاكم مدينة عبدان الإيرانية يقول إن قذائف أمريكية أصابت موقعاً مدنياً خارج المدينة ولا أنباء عن إصابات. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية تأتي في سياق مغالطات وتصعيد ميليشيا الحوثي. هيئة العمليات البريطانية تؤكد تعرض ناقلة نفط لقصف قبالة سواحل سلطنة عمان. مسؤول أمريكي يقول إن إسرائيل قد تشارك في حرب إيران إذا قرر ترامب توسيع نطاقها. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: أحكي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلونا نرجع بالزمان شوي لأول وأعظم حفل زواج في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. في دروس كثيرة، لكن نركز على شيء معين، إنه هذا الزواج وهذا الحفل أبدا ما ركز على نوع من أنواع المظاهر اللي بتتفاخر فيها الناس وخاصة في زمن قريش، لكن السيدة خديجة ركزت على الجوهر، لأنه السيدة خديجة كانت من أشرف وأعظم وأغنى أهل مكة. ولما مات زوجها تقدم لها سادات مكة وأثرياء مكة، لكن كان الجواب دائما بالرفض، لأنها ما وجدت

لكنها اختارت ما يمثل المعدن الأصيل للأخلاق. فكان هذا الزواج مبني على مودة وقناعة، ولذلك أثمر أعظم بيت في التاريخ. السيدة خديجة كمل نساء العالمين وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا البيت ينحدر زواج إيش نسميه، أعظم حفل زواج في التاريخ. لو بحثت لن تجد من سيدة نساء العالمين أفضل منها، السيدة فاطمة ثمرة فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، مع البطل المغوار الشجاع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف هذا الزواج يعني حفل زفاف والله يجب أن يتأسى به اليوم. إحنا ليش بنترك قدواتنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بده يزوج السيدة فاطمة لسيدنا علي رضي الله عنه. كيف كان هذا الزفاف؟ اتقدم سيدنا علي لخطبة أو خطبة السيدة فاطمة عليه السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله اللي هو العم أبو العروس، بيقول له هل عندك شيء تصدقها إياه؟ يعني شو عندك تدفع مهر يا علي؟ فقال سيدنا علي لا يا رسول الله، والله ما عندي شيء، يعني ما عنديش مهر أعطيها يليق بالسيدة فاطمة. فقال له النبي فأين درعك؟ كان عند سيدنا علي درع قديمة يستخدمها في الحروب، فكان هذا هو المهر. تخيل مهر سيدة نساء العالمين درع حديد. طيب جهاز العروس شو كان؟ أثاث البيت كان عبارة عن سرير مشبك وسادة من أدم يعني جلد محشية بالليف وقربة مي. شوف سرير مخدة وقربة مي. ويوم الزفاف ما أغلقت الشوارع وما نحرت الإبل، لكن كان في وليمة متواضعة جدا جدا بالميسور يا إخوان بالميسور. تعرفوا شو الوليمة اللي أولم عليها؟ تمر وشعير وأقط، واحتفلوا وابتهجوا وجو عائلي مليء بالفرح والدعاء بالبركة. هذا المهم. قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهيك كانت الحياة بعد النبي، يعني مشاهد مدهشة في البساطة، لكن بتخلف بعديك أسرة قنوعة. امرأة أجت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله زوجني، أنا بدي أتزوج. بدهم يطلبوا الحلال لأنه الحلال كان سهل والحرام الصعب. فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله زوجني إياها، أنا بتزوجها. قال له شو عندك؟ قال له والله يا رسول الله ما عنديش هالإشي العظيم. فقال له التمس خاتما ولو من حديد، يعني من حديد. فبحث الرجل قال له يا رسول الله ما عندي إشي. هل ألغى النبي الزواج؟ لا. هل رفض الشاب من البنت لأنه ما بيملك شيء؟ لا، البنت بدها العفة. طيب شو تكاليف الحفل كانت؟ النبي بيقول له هل معك من القرآن شيء؟ معك شيء؟ قال نعم يا رسول الله، سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام قد زوجتك إياها بما معك من القرآن. ليش إحنا نيجي اليوم نعقد ما يسره الله تعالى؟ المتأمل في هاي القصص من قصة سيدنا خديجة لقصة سيدتنا فاطمة لهذه المرأة بلاقي إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج سكن ومودة. والله العظيم الزواج ما هو صفقة تجارية، والله العظيم الزواج ما هو استعراض للوجاهة الاجتماعية. ربنا سبحانه وتعالى جعل الحلال شيء سهل ميسور، لكن إحنا وضعنا في طريقه عقبات خلت الشاب بسبب العادات والتقاليد اللي الله ما أنزل بها من سلطان بعيد كل البعد عن الزواج وما بفكر فيه. الله ابتلانا اليوم بسلسلة من التكاليف اللي بصراحة قسمت ظهر الشباب. 100 حفلة قبل الزواج و100 حفلة بعده، زواج لا يتم إلا بإرهاق وديون، مباهاة في القاعات، مباهاة في الضيافة، تصوير مش عارف من وين، كأنه العريس والعروس داخلين منافسة مش عشان حياتهم، عشان يرضوا الناس. طيب الناس رضوا ولا عمرينهم لا رضوا؟ أهم شيء أنت وحياتك واستقرارك. في عادات والله العظيم أرهقت الطرفين، وليمة ضخمة لازم ينعزم عليها القاصي والداني. طيب ليش؟ وبالآخر بنرمي نصها. مظاهر استعراضية بس واضح إنها استعراضية تفتقر إلى المعنى الحقيقي للفرح وأساس الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة ذهبية تكتب بماء الذهب.

اليوم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، يعني أقل تكلفة. والله البركة ما بتنشر ملايين الدنانير ولا تجلب بكثرة المدعوين ولا بصخب الحفلات. البركة بتتنزل لما يكون الرجل والمرأة بدهم يبنوا أسرة، بيطلبوا العفة، بدهم يكثروا سواد أمة سيدنا محمد. الأسرة لما تنبنى على التيسير وعلى القناعة وعن الابتعاد عن الإسراف والمخيلة والمظاهر الخداعة، هاي أسرة بتنبنى كويس، الله سبحانه وتعالى بصحبها بالبركة. لكن اليوم التمسك بالعادات المكلفة والله أشبه ما يكون، تعرفوا بإيش؟ بوأد البنات. مش كان زمان يؤيدوا البنات؟ اليوم في وأد مبطن للشباب والبنات، لما منعناهم من الحلال بسبب ما أرهقناهم به من التبعات، تركناهم فريسة للفتنة، تركناهم فريسة للحرام. الحل مش في انتظار معجزة، الحل في مبادرة شجاعة من الآباء والأمهات والعائلات الكبيرة، إنهم يكسروا هذا الصنم اللي اسمه شو بدهم يحكوا الناس عنه، بدهم يقولوا سووا هيك وبدهم يحكوا عملوا هيك. ارجع إلى بساطة الدين اللي فيها كل الخير وفيها كل الرحمة. ومن هذا المنطلق بدي أجاوب على سؤال: هل العزوف عن الزواج سبب التكاليف؟ بالتأكيد التكاليف هي من أول وأضخم الأسباب اللي من خلالها عزف الشباب عن الزواج، سواء في مجتمعاتنا العربية أو الأردنية على التحديد. وفي أسباب أخرى لكن هذا سبب مهم، لأنه الشاب أول ما يتخرج بيلاقي عنده أمامه قائمة طلبات كثيرة ما بدي أحكي عنها، بس بدي أحكي عن الطلبات الفلكية للزواج. بده ذهب، وبده حفلة خطوبة، بده حفلة وداع، وحفلة حنة، وقاعة زفاف، وتصوير، ووليمة، ومش عارف إيش، ولخالة العريس ولخالة العروس. فجوة مرعبة صار بين الدخل اللي بيحصله الشاب وتكاليف الزواج، جعلت الشاب يؤجل الفكرة لسنوات طويلة ويعزف عنها تماما. ليش؟ لأنه بده يهرب من الديون، وبده يهرب من الواقع اللي ما بيقدر يجاريه بسبب فشل العادات والتقاليد اللي خالفت أساس وجوهر الزواج. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يخلصنا من كل عادة دنية إلى عادة سنية، ويرجع بنا إلى بساطة وجمالية هذا الدين، ونتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجيبنا إلى كل ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم إنا نسألك لطف القدر وحلاوة الأيام وسعادة الروح وراحة القلب. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك، وحسن الاعتماد عليك، وقوة اليقين بك ورضاك ومغفرتك في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمهات الفاح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. يسعد صباحك أخوي عامر عل عزام من إربد.
2: اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب، رزقنا وحبتنا رزقا كالأمطار حين تصب، واجمعنا بكل من نحب، وهون علينا كل صعب، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، واغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم.
3: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك وللكادر وللمستمعين أجمعين، وإن شاء الله يوم خير وبركة علينا أجمعين يا الله. الله يسعد صباحك بالخير والسعادة والهنا والطيب يا الله بندر المراجدة.
4: الله يسعد صباحكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
5: صباح الله وصباح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطردي.
4: يسعد صباحك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. اللهم إن استودعناك أهلينا وأنفسنا وأولادنا وأعمالنا وأفعالنا، فبارك اللهم لنا فيها يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلنا عليك يا رب، كل شيء منك ولك وفي سبيلك وعليك يا رب العالمين. بسم الله. صباح الخير.
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا يا رب العالمين ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات يا رب العالمين وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أسعد الله صباحات بكل خير ومحبة.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3. ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس ومن السابعة وحتى العاشرة صباحاً.

0: ألتقيكم بمعيتي زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف. وهي هي ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد وبادع جلاد. من العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل. ومن الإخراج يزن النغوي. ودائما تقبلوا تحية أحمد الطرون.
1: الله يسعد صباحك أخوي عامر أنت وجميع المستمعين، وإن شاء الله أنه يوم خير وبركة علينا وعليكم يا رب العالمين، والله يحفظ هالبلد ويديم الأمن والأمان علينا يا رب العالمين. أخوك عامر السقرات.
0: يا الله حيك
2: صباح الخير أستاذ عامر، صباح الوطن الجميل، صباح الخير على برنامجك الجميل.
0: ربي يسعد صباحك ويحفظك يا أخوي
2: حبيب قلبي،
0: طول عمرك. أشكركم المتابعة عن طريق أيضا تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة، وأيضا عبر قنواتنا على اليوتيوب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. صفر 7 8 4 6 3 1 يمكنكم التواصل والاتصال وإرسال رسائلكم ورسائلكم الصوتية والنصية، والاتصال أيضا على رقم البرنامج. آخر الأخبار يمكنكم قراءتها أيضا على موقع الدار الإخباري.

0: الله يسعد صباحك يا محمد.
1: الله يصبحك ويربحك انت وجميع المستمعين، ان شاء الله
0: سيدي.
1: يوم جميل معطر بذكر الله
0: علينا وعليك يا رب العالمين، على الجميع. رقم اخره 159 يا شباب.
2: صباح الخير اخوي عامر، كيف حالك؟
0: صباح الورد يا سيدي.
2: يا اخي انا بحب ضحكتك، مش عارف، انا بجوز بتابعك عشان ضحكتك.
0: الله
2: الله يسعد الخير،
0: الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك وجور بخاطرك، الله يسعد صباحك.

0: اعطينا بالله ادهم المخادم امبارح اذا سمحت عند الشباب اللي بالصوت. بعد تواصلنا مع الكابتن ادهم المخادمه وشكرناه. فالله يعطيه العافيه. والكابتن البكار الحكم الثاني. احنا مشكلتنا بتعرف شو مشكلتنا بالاردن؟ انصاب يزن عماد وادهم القرشي. صرنا نسال بس عن يزن. بعدين قلنا إذا مو أدهم طيب وراحوا حكمين المخادمي والبكار مزبوط. الله يسعد صباحهم جميعا.
1: يسعد صباح بلدنا الحبيب، يسعد صباح أردننا جميعا، يسعد صباحك أستاذ عامر، ويسعد صباح الأستاذ عمر عبد الرؤوف معدل البرنامج. تحياتي لكم، وإن شاء الله بإذن الله المولى عز وجل نلتقي عن قريب. وبصراحة والله اشتقنا الحمد لله رب العالمين، فترة طويلة لكن علمتنا محبة بلدنا، علمتنا الشوق لبلدنا، علمتنا إنه ما في مثل بلدنا. الحمد لله رب العالمين. يسعد صباحكم جميعا.
0: الله يسعد صباحك يا كابتن إيثان. اي والله

0: أخوي عمر صباح الورد. الحمد لله مبارح انتقلت على بيت الجديد، والله وكيلك ما عرفت أنام، حسيت حالي بغربة. دعوة من قلبك مناسب بيت الجديد. يا تاج الدين الجادات، أسأل الله أن يكون بيتا طيبا منزلا مباركا يا رب العالمين، يا الله فيه العلم والدين، يا الله. ومبارك يا تاج الدين الجادات، مبارك. كاش ولا قصاد ولا قرض؟ سابع يعطيك الصافي تاج الدين.
1: أبو رجوب صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح من أيمن الدعجة لأبو رجوب الغالي.
0: يا هلا.
1: والكادر كل اللي عنده.
0: يا هلا.
1: ولأبو شوق وأبو محمد.
0: يا هلا.
1: وعمي أبو شادي.
0: يا هلا.
1: الله يطول بعماركم.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
2: يعطيك العافية، بس لا تنسى الحكم الثالث
0: أحمد درويلي. صحيح، حقك على رأسك.
2: يعني صحيح، الذهاب إلى تصفيات كأس العالم.
0: صحيح، أحمد درويلي
2: تعرض لحادث.
0: صحيح،
2: مصيب في أمريكا.
0: صحيح،
2: جهود مباركة.
0: صحيح،
2: أيضا الحكم الثالث
0: أشكرك درويلي. شكرا شكرا. صحيح، أدهم مخادمي وأحمد درويلي ومحمد البكر. صحيح، شكرا يا صديقي، شكرا.

0: لا يا اخوان الواحد يعني بيعيش كثير بيقوله بيشوف كثير مزبوط. امبارح بقرا على الفيسبوك سيده كاتبه بوست معنويته بموقف غير لطيف نهائيا. كويس شو بتقول فيه؟ بقول لك ابن اخوي عمره 11 سنه قاعد على التابلت والموبايل حرفيا 24 ساعة. أجا أبوه اللي هو أخوها صار يصيع عليه. دخل الولد على غرفته وراح يشتكي أبوه لمين؟ للتشات جي بي تي. ولا التشات جي بي تي شو بقول له؟ احكي مع حماية الأسرة وأعطاه رقم الطوارئ اللي مش بحاجة لرسالة أبدا. شوي وانه قاعد برن عليهم عدخلت امه شو بتقول له شو بتعمل؟ فقعت مع الزلمة قال تعال شوف ابنك شو بسوي. قال مالك؟ قال بدو يجيب لك الشرطة. تحلى الواحد الله بقولك الزلمة قد ما تضايق نام مخنوق مخنوق الله ستره ما انجلط. تخيلين يعني راح ابنه 11 سنة 12 سنة بيشتكي أبوه على التشات جي بي تي قال له يسهل هاي حماية الأسرة ورن على هذا الرقم بس عم يجوك. اشتكى أبوه مريح ما انجلط الزلم. منين طلعونا في هذا التشات جي بي تي يا زلمة؟ أي والله الواحد أيام زمان كان بس يجحره حياة الله يرحمه بس يجحرك يطلع عليك تقعد ثلاث أيام تستعد طلع عليه زلم.
1: أستاذ عامر الجوب صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: حالك إن شاء الله بخير.
0: سلمك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: جميعا يا رب.
1: أنت والأخوان الطيبين.
0: جميعا
1: خير.
0: جميعا يا رب جميعا.
1: بدنا أغني للجنوب نبيل الضمور يا سيدي. الله
0: حقك.
1: صباحك.
0: حقك حقك حقك حقك يا سيدي حقك. صباح الخير يا عامر إلى كل الشباب. سؤال بدي أطرحه، ليش الأردني بيبدع خارج الأردن؟ قروش. واحد الله ينجود واحد الله ينجود. يقول لك كنا نلعب ماريو أكثر من نص ساعة. أي تربية أي تربية الحديثة.

0: الله يسعد صباحك اخوي ابو محمد الغالي، الله يسعدك ويسعد برنامجك الحلو
1: يحفظك وديمك.
0: بالنسبه للولد اللي راح على تشات جي بي تي عشان يشتكي ابوه، قسما بالله ايام رحمه ابوي الله يرحمه، انه كنا نخاف من بنطلونه او جوكيته اللي معلقه ورا الباب.
1: صحيح.
0: اللي بالغرفه القبليه.
1: صحيح.
0: الله يرحمهم.
1: اللهم امين. اللهم امين.
0: والله يعني كانوا شديدين علينا اكثر من هذا الجيل بكثير بكثير، ورغم هيك عمرنا ما فكرنا قولاتك نطل بعيونه، نطل مجرد طل بعيونه، عمرنا ما فكرنا هذا الاشي، ونقعد اسبوع غايبين عن وجهه اذا جحر فينا. على العموم
1: الله يرحمهم. الله يرحمهم.
0: اللهم امين يا رب.
1: اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. بس على الولد الصغير هذا ما بعرف، يعني هو كان بتضايق ترى، وفات على تشات جي بي تي وصار يسولفه. لا يعني ذلك انه الزلم لا بحب امه ولا ابوه، بس تعرف ولد صغير عمره 11 سنه شو فات. بس السؤال انه اليوم كيف بدك تتعامل انت معاه؟

في مبادرة خرجت من أهلنا بمعان لتخفيف أعباء الخطوبة والزواج على الناس. مبادرة مرتبة فيها 10-11 نقطة. بدي أطرح هاي المبادرة وأسمع آراء الناس حول هاي المبادرة، يعني شو رأيكوا فيها؟ اللي أصدرت هذا البيان عشيرة الخوالد آل خطاب بمعان وسموه ميثاق شرف. هذا الميثاق خاص بمراسم الزواج. شو هو؟ بقول لك انطلاقا الحرص على الحفاظ على القيم الإسلامية والعادات الأصيلة وتعزيز مفهوم التيسير في الزواج والتخفيف من الأعباء المترتبة على الشباب المقبلين على الزواج، هاي الغاية. ميثاق ضمن العلاقة بين كيف تكون الخطوبة وكيف تكون العرس. 10 نقاط أقول لك إياهم لأنه لازم أطلع على فصل إن شاء الله.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوولت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: يسعد صباحك أستاذ عامر. يعني من الأصل هذا الولد اللي شكى على أبوه مفروض ما يكون معه تليفون. يعني ليه معه تليفون؟ ليه منزل أصلاً تطبيق شات جي بي تي عنده على التليفون؟ ما بيصير. يعني لو أمه وأبوه واعيين وفتشوا التطبيقات اللي بيحطها الولد على تليفونه كان ما نحط أبوه بهيك موقف، كان ما راح الولد حكم عن الذكاء الاصطناعي بيسأله شو يعمل. يعني إهمال الأب والأم أكبر سبب لهاي المواقف.
1: أخويا برجوب الله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
2: الله يسلمك.
1: الله يا ربي يهدينا ويهدي أطفالنا ويحفظهم، وإن شاء الله يا رب يا رب
2: يا رب
1: ربنا يكرمنا فيهم. اللهم آمين.
2: مبارك فيهم.
1: أخوك معاذ دهون.
2: يا هلا أبو معاذ. يا هلا يا
3: الله يصبحك بالخير يا سيد عامر ورجوب.
2: صبحك
3: يسعد صباح المستمعين جميعا.
2: هلا يسلمك
3: سيد عامر.
2: هلا.
3: أنا مواليد 78 وعندي ما شاء الله 3 أولاد.
2: الله يخليك.
3: لغاية الآن ما بدخل قدام الحج
2: ما شاء الله
3: احتراما وتقديرا. لغاية الآن ما بدخل وأنا صار عمري 48 سنة
2: ما شاء الله عليك.
3: بعرف إني بدخل بس ما ببين له، ما بخليه يلاحظ علي. الله يسعد صباحك
2: وصباحك يا سيدي، وبارك لك في أولادك يا رب العالمين. يا الله يا رب. صاحبنا بقول لك انا مره مسكنا ابوي بلعب ماريو كويس، قال لي شو بتستفيد منه ماريو هذا؟ قلت له اللعبه صعبه، قال لي ما في شيء صعب. وعشان يثبت لي لعب جوله كويس، بقول لك علق ابوي باللعبه وصارت المشكله انه هو يترك. الله. صباح الخير يا سيدي.
4: صباح الورد، كيف حالك؟
2: شو اخبارك؟
4: الله يسلمك الحمد لله.
2: طيب طول الحج ويلعب فيها.
4: ضربنا على الصورين بحجر. الحج بتدعي لي لأنها ارتاحت من الذنب.
2: أيوة.
4: وجع الرأس. وإنه بتبع لكل شيء.
2: أيوة.
4: ومن يومها ما شاء الله بالألعاب، يعني بخلص من الماريو بروح الشطرنج على البلياردو قصصة.
2: يعني هو هاي هوايته؟
4: لا ما كانت هواية، هو دخل ينبهني.
2: أيوة.
4: وليش تظل تلعب؟
2: آه.
4: مستقبلك ودراستك. قلت له المرحلة صعبة، يعني أنا بدي ألاقي حجة أتهرب منه.
2: أيوة.
4: يعني فيش إشي صعب. قلت له شوف، أنا قلت له شوف ويعلق باللعبة.
2: طول؟
4: والله طول، قعدنا بالمراحل قبل ما ختمها. هو اللي ختمها مش أنا.
2: هو بده يثبت لك يا أبو همام، بده يثبت لك إنه فيش إشي اسمه صعب. ممكن هي رسالة إليك.
4: صحيح.
2: انه انت قادر تعمل اي شيء، بس انا اللي بسأله انه طو يعني قاعد شهر شهرين ثلاث ولا لا بس تخلص اللعبة وقال له خفها.
4: بعدين صار عندي انا قناعة، صرت اقول له انت ليش قاعد بتلعب على ماريو هذا والبيت بالدارك والدنيا تاركها. قال لي ما انا كنت بقنعك، هيني انا علقت محل.
2: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك حبيبي. هلا والله.
5: صباحك بالخير ابو محمد. صدقني يا ابو محمد، لو الأطفال ما كان الأب والأم بالنسبة لهم هم الملجأ الوحيد بالحياة الأول والأخير، ففي غلط بالتربية. يراجعوا المنظومة التربوية داخل البيت.
2: الله
5: يسعد صباحك جميعا. يسعد
2: صباحك
5: أبو شوق الداجري.
2: يا حي الله أبو شوق. الله يسعد صباحك. صحيح. طيب بدي أقول لكم عن الوثيقة. في صوت هات اليوم قبل ما نحكي عن الوقت.
6: يسعد صباحك اخوي محمد. الله يعطيك الف عافيه يا رب. ابو فيصل معك.
2: يا رب فيصل.
6: صدقني يا ابو محمد، كنا نلعب بالحاره قلول قلول. هي عمري 56 سنه، قلول كنا نلعب بالحاره.
2: ايوه.
6: كان ينزع مسانا ابونا وهي قلول بالحاره باب الدار نلعب.
2: كانوا زمان ما
6: وسلامتك يا سي.
2: الله يسلمك.
6: الله يرجع ايام زمان محلاها.
2: زمان.
6: الله يسعد صباحك والخير اخوي ابو محمد.
2: يسعد صباحك يا رب. بس بتعرف شغله واحده، زمان حتى لما كنت روح تلعب فوتبول مع جيلك يا زلمه يقول لك انت زلمه تلعب فوتبول، زمان بتلعب فوتبول شو جيلي. عشان هيك لما الواحد صار عمره بيجي 20 و25 سنه و27 سنه و30 سنه شايف صار يروح يلعب هو لحاله. طلعوا عليك الناس يعني هذا لوش بيلعب، بقول لك هذا ولا بحياته ما هو لاعب شيء، قاعد بيعوض الزلمه.
7: صباح الخير أستاذ عامر، الله يعطيك العافية.
2: يا هلا بعم علي القيسي.
7: سيدي العزيز، اليوم أنت ما بتحارب تربية طفل ولا بتعاقب طفل، اليوم أنت حواليك منظمات يا أستاذ عامر دولية
2: عليك.
7: هي اللي بتحاربك وبتحارب هذه الأسرة. احنا ما منحط راسنا بالرمل ومنقول احنا مش شايفين. أستاذ عامر شوية فلوس المنظمات هاي بتجيبها على الدول العربية وبتفتها على المجتمعات الفقيرة علشان تطلع لك بدراسات وبيانات ضد الأسرة. فبالنهاية احنا لا نعتب على انفسنا بقدر بحجم انه نعتب على هذه المنظمات الدولية اللي بتحكي لك انه احنا منحافظ على الأسرة.
2: انا معك، انا معك، وكلامك دقيق. في بعض المنظمات هاي غاياتها، وبعض المنظمات بتشغل هذا الشغل، وفي منهم بدعموا، وللأسف في ناس هنا بيعملوا مؤسسات عشان ياخذوا هالمصريات وينفذوا المطالب، ماشي، لكن الغاية الأولى والأساسية هو البيت. الغاية الأولى والأساسية هو البيت. اليوم يسامحني بعض الستات يعني بتخلف من ثاني يوم ثالث يوم بتصير تشربوا حليب بالرضاعة، ليش؟ في حنية، ما في شيء ربنا خلقه ما إله فائدة، وما في شيء لما قال لك حولين كاملين إلا إله غاية وإله أساس. محمد صباح الخير يا محمد، وين محمد؟
8: صباح الخير أخوي عامر.
2: يسعد صباحك يا سيدي، بارك فيك.
8: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير يا
2: هلا والله يا أخوي.
8: الله يسعدك. الله يا أخوي عامر، يعني قاعد أتذكر بين هسه والألعاب وأيام زمان. أنا بجوز بنزلت حضرت كأس عالم ب22 في قطر، فجبت للأولاد بلاي ستيشن 5 معي، قد ما قالوا الكاس نازل جديد، قد ما حكولي جيب.
2: ممتاز.
8: بلعبوا بالهاي، أنا مرة أخذت التليفونات كلها لميتها منهم.
2: أها.
8: قلت لهم ما فيش تليفونات وفي دراسة وفي، يا أخي بفوت على الأولاد والله سامع بيحكوا معنا مع حدا، من وين بيقول؟ من وين بيطلع الصوت؟ طلعت الايد وانها بتطلع صوت هاي تاعت البلاي ستيشن 5. بقول لهم سبحان الله ايام زمان كنا نلعب بالاتاري، تذكرها السوداء هاي لعبه الطيارات اللي تلعب بها البرميل، فيش غيريها، ولا تروح بعدين نزلت السيجا، بعدين الفاميلي هاي اللي فيها الماريو ما ماريو والعاب بسيطه كلها.
2: ايوه
8: بقول لها شوف الفرق بين هسه وايام زمان.
2: طبعا.
8: وبس كنا بدنا نطلع نلعب بالحاره، يا نلعب سبع حجار، يا وقع حرب، يا بنلعب خريطه
2: يا يعني فطور. صحيح.
8: كنا ننبسط.
2: صحيح. صحيح صحيح
8: والله. او نلعب، قال والله قال لعبه مره بس يحفر، اي واحد يحفر بده يبني هالجبل، نلعب لعبه مراجعه قال بالطين نقعد وقت تدعب. بقول سبحان الله الايام.
2: صحيح صحيح يا محمد، الله يسامحك بالخير. هذاك اليوم دكتور شو بقول لي؟ بقول لي اولادكم الصغار حاولوا انكم تختبروهم انهم يحركوا اصابعهم، حركوا اصابعهم هاي ايد ايديهم ماشي، يعطيهم اي لعبه يحركوا باصابعهم، بيقول لي راح تكتشف بانه اصابعهم ضعيفه، يعني مش مثل اصابعك انت او ايديك انت، راح تكون ضعيفه. بساله ليش؟ بيقول لي من وراء التلفون. المشكله احنا عارفين المشكله، عرفت؟ بس اخر شيء شو بنقول؟ شبه ما هو ساكت، هاي المصيبة.
9: الله يسعد صباحك أبو محمد، الله يعطيك ألف عافية.
2: عافية عمرك.
9: والله بتذكر بالزمانات. تأخرت عن الدار بعد المدرسة رحت ألعب قلول.
2: أيوة.
9: الله يبارك له الحج، الله يبارك له.
2: أيوة.
9: زقف على وجهي. الله يعطيه الصحة يا رب.
2: الله
9: يطول. واليوم بذكره فيها.
2: الله يعين.
9: الله يبارك منيح لربنا أكون.
2: الحمد لله الحمد لله. علي صباح الخير يا علي.
10: اخوي عامر يا صباح الورد.
2: صباح الورد.
10: والله انا عجبتني هاي زقه بعوجي، والله كانوا يعملوا صوت دبكه عروسنا اخوي عامر.
2: الله انك صادق.
10: والله يا سيدي انا بقول اشكي لله اللي انترنت على التلفون، لانهم بيحاربون بولادنا وكله بعد عن الدين.
2: بس علي اسمع
10: سيدي،
2: الانترنت له غايتين، ما هو ما هي شغله بسيطه، ما هي لها غايتين. في اشي العلم اليوم والتطور والتكنولوجيا والتوسع، وبتشوف العالم عن طريق الانترنت.
10: بالضبط.
2: مزبوط.
10: هم ما عملوا، ما ودوا علينا على الدول العربيه مشان يطورونا فيه، بس مشان يعدونا على الدين فقط.
2: مو احنا كمان لازم نكون قد حالنا وندير بالنا حالنا ونعرف اولادنا وين رايحين وين جايين. مزبوط.
10: نعم كمان
2: علي والله علينا حق كمان. أو بجوز هالظروف، ظروف الناس كمان إلها دور. محمد صباح الخير يا محمد. محمد صباح الخير يا محمد. بعد محمد صباح الخير يا سيدي.
11: ألو.
2: هلا يا سيدي.
11: يسعد صباحك أستاذ عامر.
2: هلا والله.
11: يعطيك العافية أنت والشباب جميعا. يعني موضوع مصوخ والله.
2: تفضل يا سيدي. والله هاي رسالة اسمع، والله على الواتساب على الفيسبوك امبارح واحد كاتبها شو صارت بدار أخوها، يعني مضايقة أخوها مسكينة.
11: يا سيدي أنا ملاحظتي أنه إحنا الأيام هاي صاروا الإميات خاصة بدهم الأطفال ما ينضربوا، يظلهم بس يعني ينحكى معهم حكي.
2: أه.
11: طب ليش؟ طب ليش؟ طب ما إحنا انضربنا وتسقف عوجوهنا وهينا طلعنا في الحياة ما شاء الله عنا وأمورنا تمام.
2: يا زلم اليوم يعني إذا بتروح على المدرسة إذا المعلم بهص على ابنك بيقيموا القيامة.
11: مظبوط.
2: بيقيموا القيامة.
11: بالعكس اضرب. ليش؟ أنا انضربت. أنا كنت لما أشوف المعلم طالع على درج الجسر والله العظيم أغير الطريق، أستنى بس ينزل عن الدرج ويروح ويبعد وارجع أطلع على الدرج.
2: صادق. والله أنك صادق. والله انك صادق. والله
11: خليهم ينضربوا، خليهم يتعلموا، ما احنا انضربنا وعلمنا وهينا في الحياه ما شاء الله عنا.
2: هسه اذا سمعتك منظم من هالمنظمات بيقولوا هذا ماله، صرنا ب 2030 وبعده بيقول لك اضربوا الاولاد.
11: لا يا عم ينضربوا، لانه احنا انضربنا وهينا ما شاء الله في الحياه ما شاء الله عنا.
2: اها.
11: هينا مبدعين وانجزنا وعملنا عملنا كثير. يعني ليش؟
2: هاي في أخو قلنا الله يسعد صباحك يا محمد، أخو قلنا بقول لك عندي ثلاث أولاد، من سنة ونص سحبت تلفوناتهم وفتحت أكاديمية كرة قدم، الأسبوع كله بالملعب بالأكاديمية وبلعبوا بنادي عمان. بقول لي صدقا تغيروا الأولاد كثير بعد ما أخذت تلفوناتهم. أبو عصام صباح الخير يا سيدي.
12: صباح الورد يا أخوي محمد.
2: هلا يا أبو عصام.
12: مستمعينك الطيبين.
2: الله يحييك.
12: والفريق اللي معبل يعمل معاك بهالشيء الرائع.
2: الله يحييك. الله يحييك ويبقيك
12: يا قلب يا ابو محمد، الله يرضى عنك. والله احنا بنلف، يعني لا تواخذوني في هالكلمه انت والمستمعين. احنا بنلف بنلف بالتربيه، ولكن في شيء بيغير اتجاه تربيه ابنائنا.
2: اها.
12: هو القوانين اللي قاعد تنوضع، يعني مهما جاء من نفسك ولكن في بالنهايه يقول لك في قانون يسمح ويسمح ويسمح ويسمح. وهذا من أحد الأسباب اللي صاروا بعض الأولاد يعني يفكروا خارج الصندوق، بمعنى يعني أي دقرة مع أبوي أو مع أمي أو أنا بروح على حماية الأسرة، أنا بعرف كيف بشتكي عليه. طلع أول تفكير اللي هو أنا أعرف كيف أشتكي عليه، مش أنت ناقصك ترباية يا ولد، مش كان الجار يربي وكان العم بربي وكان الاخ بربي والكل بربي والكل بيقول لك شكرا، ما حد بيقول لك ليش حاسد ابني. هسه لا، الامور تغيرت
2: للاسف.
12: الامور تغيرت للاسف. للأسف. اكيد للاسف.
2: للاسف
12: الاستاذ بربي، مين ما كان يربي. والله كنا زي ما تفضلوا اخواننا اللي قبلي، الاساتذه كنا نخاف منهم اكثر من ابهاتنا.
2: صحيح.
12: انكسر موضوع التعليم. ليش انكسر؟ لأنه أضعفت هيبة المعلم. أضعفت، بطلت، صار الأستاذ والطالب ترجات رجاية أنه يا حبيبي أقعد عشان أفهمك.
2: والله يا أبو عصام إلي صديق بديش أذكر اسمه، ماشي، كنا طالعين، حكت مع زوجته أول مرة، طلعت التليفون ما ردش عليها، رجعت عليها مرة ثانية ما ردش عليها، المرة الثالثة قال معناته في إشي، رد عليها قالت تفضلي، أنا قلت لك باجتماع ومح الشباب، قالت له اليوم المعلم ضارب ابنك بالمدرسة، قالها طيب وما يضرب ابنك بالمدرسة، قالت له بالحرف، قالت له أنت بتدفع على ابنك بالسنة 6,000 ليرة، تخيل تيجي معلم يضربه ليش ضربه، ينبهه يوضح له يعمل كذا يعمل كذا. قالها طيب سكر التلفون خلينا نفهم القصة. رفع تلفون على المعلم، قال له كيفك؟ قال له تمام الحمد لله. قال له شو مال زيد اليوم؟ ما قالوا ليش ضربته، قالوا يا رجل اليوم ابنك عمل 1 2 3 4 5 6 وأنا معتبره ابني، فوالله يعني إيه ضربته على كتفه ضربة بسيطة. قال له يا سيدي أنا حاكي معك أعتذر منك عن تصرفات ابني، وأنا اليوم راح أحاسبه، وإذا كررها أنت حاسبه وأنت أبوه والله العظيم. شوي وسكر الخط، رفع تلفون عمرته وقال لها نفس القصة، قامت لقيامي هذيك سكر الخط. قال لي يا زلمة أنا مودي ابني يصير زلمة، مودي ابني يتربى، مودي ابني يتعلم، مودي ابني يحترم الناس ويحترم المعلم، مش موديه اني بدفع عليه 6000 ليرة بالسنة. يعني شوف هذا المبلغ، مش لاني بدفع عليه 6000 ليرة بالسنة اتغاضى عن كل تصرفاته الخطأ، انا ما بوديت ابني على هاي المدرسة وما بدفع له هذا المبلغ الا حتى يتعلم ويتربى ويعرف كيف يحترم الناس. والله انه كبر بعيني، وهو وحيدها، والله انه كبر بعيني. تخيلوا يعني لوين، لو مع واحد ثاني قام لقيامة. الله المستعان. والله مرة سمعت واحدة والله بتحكي مع المعلمة على التليفون بطريقة غريبة عجيبة، بتقولها هذا مش شغلك، أنا هون ابني بفوت على المدرسة وبدفع له، بدك تمشي معاه زي ما هو، أزعجك مرة مرتين ثلاث أربع خمسة تقعدي معاه. قلت لها قعدي معاه أنت وربي ابنك أنت، بس شو بدك تقول، المهو بيدك بكيدك. الله المستعان.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تؤكد أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. الخارجية السعودية تندد بحظر الملاحة البحرية نحو المملكة والذي أعلنته ميليشيا الحوثي في اليمن. حاكم مدينة عبدان الإيرانية يقول إن قذائف أمريكية أصابت موقعاً مدنياً خارج المدينة ولا أنباء عن إصابات. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية تأتي في سياق مغالطات وتصعيد ميليشيا الحوثي. هيئة العمليات البريطانية تؤكد تعرض ناقلة نفط لقصف قبالة سواحل سلطنة عمان. مسؤول أمريكي يقول إن إسرائيل قد تشارك في حرب إيران إذا قرر ترامب توسيع نطاقها. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى

0: التيار المناسب لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: سيد عامر الله يعطيك العافية.
1: عمرك
0: سيد عامر بهالزمانات
1: أيوة.
0: قال لي كبير يمون على بلد الأيام هاي كل البلد ما بتمون على ولد. على كل حال عاوزك موضوع خاص بعد إذنك يا سيد عامر.
1: حاضرين حاضرين.
2: ندري يا أبو محمد بهالزمانات أنا وإخواني نلعب بلايستيشن.
1: أيوة
2: أيام البلايستيشن 2 كانت هذا الحكي قبل حوالي 25 سنة.
1: أيوة
2: والله فات علينا الحجي واحنا نلعب قلنا له يا اسكت مولع بين برشلونة ومدريد مباراة حقيقية والله على الفطرة الختيار قاعد عندنا وظل يتابع المباراة واحنا نجيب قوال هو يفكرها حقيقية. اي أيوة والله
1: يا زلمة
2: والله انه تألمنا لما خبينا عليه بس بالاخر قلنا له والله.
1: لا يا زلمة والله يسامحك الله يسامحك والله. الان رح نحكي بهذا الموضوع هيك بالفاصل وانه عدي صافي بقول لي يا اخي قلت له عدي قال يا أخي بتحس إنه في حرب بين هذا الجيل الجديد وجيلنا. قلت له كيف حرب؟ قال لي إحنا بدنا نربيهم زي ما بدنا إحنا وزي ما تربينا إحنا. يا أخي الأولويات مختلفة، العالم اختلف، التطور اختلف، إحنا لأننا مش قادرين نواكبهم بدنا نحاربهم. ترى والله كلام يعني ملاحظته منطقية. عمر صباح الخير يا عمر.
3: سيدي يعطيك العافية.
1: يعافي عمرك.
3: الله يسعد هالصوت يا

0: استاذ عامر.
1: ربي يكرمك.
0: والله اقول لك ما شاء الله عليك ما شاء الله.
1: ربي يكرمك
0: استاذ عامر سيدي. بدي اقول لك موقف صار معاي زمان ايام ما كنت توجيهي.
1: ايوه
0: اقول لك كيف يعني كان الظلم القديمه ولغايه الان الظلم القديمه.
1: نعم.
0: كنت توجيهي وبقرب فتعبت شوي قلت بدي اروح اساوي فنجان قهوه. رحت على المطبخ عملت فنجان قهوه وشايل الصينيه بدي اروح غرفتي اكمل قرايه. ونوفيز الكلدوه مسك القهوه مني ودارها بالمغسله قال لي هاي القهوه همالي ولغايه الان ابني توجيهي.
1: ايوه
0: بس اروح اداره لي ما برضى اخذ قهوه بطل علي بقول لي خلاص اشرب كبرتك تخيل قهوه.
1: هو خايف خايف اسمعني. هو كان خايف انك تدخن
0: لغايه الان قهوه ما بشرب.
1: ما هو لما رمى فنجان القهوه كان يعتقد ظنا منه او من باب الاحتراز انه انت ممكن بتدخن عشان هيك بقول لك يابا ما بديش القهوه.
0: يعني بدي اقول لك شلون كانوا زمان لغايه الان ما طبعا. شاء الله عليهم ما شاء الله ما
1: طبعا.
0: هاي التربايه الصحيحه والله يا استاذ عامر. وانا ربي اولادي على هيك كمان زي ما ابوي رباني.
1: طيب
0: بيطلعوا زيي وناجحين وكويسين
1: ان شاء الله
0: أبوه. ان شاء الله على ابوي يعني بحبه مع انه كان قاسي ولغايه الان بعده قاسي بس انه بيظلوا ابوي وبقول لك بحطه فوق راسي.
1: الله يقدرك الله يقدرك.
0: لو اني بالهند باجير كار
1: الله الله يقدرك الله يقدرك يا اخوان. هو مش قاسي كان صارم بمعنى انه الخطا ممنوع. فانت واحنا صغار نقول والله ابوي قاسي علينا ابوي بعصب علينا ترى لا بعصب ولا قاسي. هو كان صارم كان بده يقول لك يا بلا هذا غلط غلط مش يا ابو يا حبيبي وغلط لا لا لا لا غلط يعني غلط. ابو الليث صباح الخير. ابو الليث عبد السلام صباح الخير يا سيدي. مين معنا؟ ما برد.
2: صباح النور ابو محمد.
1: هلا يا سيدي هلا والله.
2: ابو الليث معك كيف امورك؟
1: يا حي الله ابو الليث.
2: الله يصبحك بالخير انت
1: والمستمعين جميعا. إيه والله احنا وياك.
2: والله موضوع تربيه الاطفال يعني موضوع مش شائك بس احنا كشعب اردني يعني تقاليدنا معروفه وعاداتنا معروفه
1: صحيح.
2: لكن في دخلت علينا مصطلحات جديده شوي بدنا نطور حالنا معها.
1: جميل. تفضل.
2: يعني انا لازم افرق بين يعني ابني لما بده رعايه وبين بده تربيه لازم يكون في عندي فرق.
1: صحيح.
2: هسه الاب قاعد بجيب مصاري بيامن عياله باكل شرب ملبس مسكن هاي رعايه وليست تربيه. التربيه ان انا اكون قادر على تغيير راي ابني لما اسمعه اذا كان رايه غلط في اي مجال من المجالات. بدي اسمع ابني غلطان بدي اوجهه.
1: جميل.
2: ولازم يكون عندي المقدره على فرض رايي عليه مش شرط بالضرب.
1: صحيح.
2: لو بشويه صرامه بشويه
1: صحيح.
2: قسوه على الخفيف بده يتعلم.
1: لا ابو ليث احنا كنا نقول زمان لما كان حياه واحد ابوه يشحر ويقعد 3 ايام ما يطلش عليه من
2: والله لليوم مش زمان. انا شخصيا لليوم عمري 40 سنه ما بسترجع احط عيني بعين ابوي.
1: طيب سؤال. اليوم العالم اتطور. انا بدي امشي معك حسب ما تفضلت فيه انت. اليوم العالم اتطور شئنا ولا ابينا. اليوم بطلوا اولاد يلعبوا قلوب بطلوا يلعبوا مباريات على ميداليات بطلوا العصر ينزلوا على الحاره وعلى الحمار يلعبوا فطبول.
2: صحيح.
1: اليوم كل اولاد كل واحد معاه تابلت وقاعد بيلعب فيه وبيباروا بعض على التابلت. هاي في رياضات الكترونيه ترى بيباروا بعض وبعملوا بطولات
2: صار على الانترنت
1: كله على الانترنت. طيب اليوم
2: صحيح.
1: اليوم هل لدينا القدره احنا حتى نواكب اولادنا ونصير نشرح لهم ولا احنا مش قادرين نواكب عشان هيك بنقول شو هالتربيه؟
2: معك. انا عندي ولد عمره 12 سنه وبنت عمرها 7 سنوات الله يخلي لك عيالك
1: الله يسلمك.
2: عندي كل واحد عنده تاب.
1: طبعا.
2: وجهاز بلاي ستيشن بالدار لكن كله بنظام ورقابه.
1: هذا
2: مثلا
1: صح. هذا
2: بدك
1: صح.
2: تلعب اليوم على البلاي ستيشن لك ساعة العب على البلاي ستيشن ساعة لا تطلبني شيء ثاني.
1: اها.
2: مع رقابة مش بس انه يفوت يلعب وانا مش مراقبه.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
2: يفوت يلعب بدك تعرف مع مين بلعب شو اللعبة اللي بلعبها شو النظام شو الفكرة اللعبة اساسا لانه احنا محاربين اخوي عامر.
1: سيدي انا في واحد من اصدقائي لي ومقربين بقول لي بلعب انا ولادي قال لي كل نحدد ساعة ساعة ونص بقول لي بالحرف قال لي بنتحدى وبنلعب
2: قال
1: له بسكر وبنسكر احنا وياهم. تخيل لو
2: ابنك امشي مع عصره
1: بده يمشي معهم.
2: بس بنفس الوقت بدك تعيشه على عصرك، ياخذ تقاليدك وعاداتك اللي تعلمتها من ابوك وامك،
1: وبدك تحط خط بينك وبينه. انا ابوك صح، بلعب معك وبمزح معك، بس انا ابوك. هاي مهمه. عبد السلام صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك.
1: هلا يا اخوي.
3: يجبر بخاطرك ويهدي بالك وبال الجميع.
1: يا رب الجميع، يا رب يا اخوي عبد السلام وخاطرك يا الله.
3: بدي احكي لك هالقصه اللي صارت معاي وانا بمدرسه قبل تقريبا 25 سنه.
1: ماشي.
3: استاذ لحمني، مش انه لحمني بس، دبك على وجهي وزقف على وجهي، يعني كل شيء. سحبت حالي وروحت من المدرسه على الدار. فت الدار وانا ابوي قاعد، سمره وحك هسه. هربت من المدرسه، سمره وحك هسه، قلت الاستاذ هيك هيك عمل معي. قال ايه والله لا اعمل وسوي فيه، اطلع معي بالسياره ياخذني على المدرسه.
1: ايوه.
3: فات على المدير وبقول للمدير وين الاستاذ الفلاني؟ قال له شوي ويجي. جاء الاستاذ، قلت هسه الحد بده يعمل العمايل بالاستاذ.
1: هلا عاد شو؟
3: وانا بقول له يا عمو جبت لكم اياه لحم، رجعوا لي اياه عظم.
1: صحيح؟
3: قلت وين يا حاج اللي بده يفزع؟
1: بس بتعرف ليش يا عبد السلام؟ عبد السلام بتعرف ليش؟ لانه المعلم لو ايش بده يضربك اذا انت مش غلطان.
3: 100%.
1: لانه المعلم اليوم له دور هو بده يقوم فيه. انا هذا يعني هذا الاصل. نجود صباح الخير يا نجود.
4: صباحك، كيف حالك؟
1: يسلمك، كيفك؟
4: تمام الحمد لله. والله الاخ اللي قبل حكى قبل يعني قبل اخينا هذا، والله انه يعني فش الغل صراحه. كفى ووفى. هلا انا اتصلت بعارض سيد عدي باللي حكاه انه احنا بدنا نواكب جيلهم وجيلنا، بس في قواعد اساسيه للجيل كله.
1: صحيح.
4: كل الاجيال احترام الاهل، هاي قواعد اساسيه ما بضبط جيلنا وجيلهم.
1: صحيح.
4: انا اشكي شات جي بي تي ويقول لي حمايه اسره، ارفع صوت على ابوي ولا على امي، في قواعد اساسيه هاي لكل الاجيال.
1: صحيح. تمام؟ صحيح.
4: هلا ومع الاخ اللي قبل كان يحكي، انا معه صراحه، لانه كثير بشوف ناس بيعطوا اولادهم ايباد وتابلت بس برقابه. هذا انت واكبت جيلنا وجيلهم، بس في قواعد ما بزبط تحكي جيلنا وجيلهم، الحلال والحرام هذا مو جيلنا وجيلهم. تربيه احترام الاهل، وانه انت لما ابوك يرفع صوتك عليه، يرفع صوتك، سوري، يرفع صوته عليك.
1: صحيح.
4: انت تردح له ولا ترد عليه، ما بزبط، هاي تربيه.
1: انا معك نجود.
4: جيل وجيل لا.
1: صحيح، انا معك في بعض المبادئ والقواعد، هاي اسس بحياه الانسان. احترام الاب، تقديره.
4: هلا بتشوف الابهات والامهات كيف بيتعاملوا، خلص يا بابا، خلص يا ماما، هيك يعني.
1: صحيح. صحيح.
4: شو في؟ طب احنا كلنا تربينا على الصوت العالي، على تمد ايدك عليه من هون، هينا كلنا طلعنا صح.
1: تحلى في والله في بعض الناس بتحسي ما عندهم حنيه لاولادهم، ولا اولادهم لهم حنيه عليهم. احمد صباح الخير يا احمد.
5: صباح الورد بالغالي.
1: هلا حبيب الشعب.
5: شلونك ابو محمد؟
1: اشتاق لك
5: ابو محمد.
1: سيدي.
5: اذا ما قدرناش على الموجه بدنا نمشي معها
1: 100%.
5: يعني امبارح اول مره تشيل الولد ارميها الايباد، ثاني مره، ثالث مره، صبرنا المغرب. طلعت البسكليت يلعب عليها، يغيب خمس دقائق ويرجع.
1: بتوش
5: شوف الاخ شو سويت.
1: شو
5: والله طلعت البسكليت الثاني ورحت لعبت انا وياه عشان
1: ايه
5: بس يلعب على البسكليت ويمشي حاله.
1: اي والله
5: يعني جيل والعياذ بالله منه.
1: يعني بس اسمع، بس الجيل هذا اذا انت ما واكبته بضيع.
5: ما هاي المشكلة،
1: إذا أنت ما كنت قدوته بده يضيع.
5: ما هاي المشكلة، يعني شوف لوين لحقت الأمور. أول مرة وديته رجع خمس دقائق وغيب، بالأخير قلت له تعال بدي أطلع أنا وياك، جبت هالمشكلات وطلعت أنا وياه مشينا بالشارع. قول ربك حميد الله بده يستر علي، إنه منطقتي مطرف يعني. ما
1: هو يا أحمد جوان. ما هو المثل لما قال لك إن كبر ابنك خاويه، ترى والله ما هي ببلاش قالوها قسما بالله.
5: صح.
1: العظيم.
5: صح.
1: الله يسعد. صح. صباحك يا أحمد. دكتورة آلاء توفيق مستشارة تربوية، صباح الخير يا دكتورة آلاء.
6: صباح الورد، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: الله يحييك يا دكتورة. دكتورة، يعني زميلي قبل قليل قال بأنه يا أخي بتحس بأنه هناك حرب بين هذا الجيل الجديد تبع الأبناء والجيل الأقدم منه اللي هم إحنا.
6: نعم.
1: بقول لي والغاية من ذلك إما أنه إحنا مش قادرين نواكبهم، أو أنه إحنا أولوياتنا بدها تكون نفس أولوياتهم، علما بأنه العالم تطور والتكنولوجيا دخلت كل بيت. إلى أي حد دقيق ما قاله؟
6: هلا شوف، هو الكلام إذا بنيجي نحكي فيه، إحنا صايرين الأهل عم يربوا بطريقة بدون خطة. يعني إحنا بننجب وإحنا مو عارفين ليش بننجب، بنربي وإحنا ما عندنا هدف تربوي واضح، بالتالي بيجوا الأولاد عندهم إمكانيات تكنولوجية أعلى منا بحكم يعني جيلهم،
7: صحيح،
6: وبحكم الأجهزة اللي إحنا قاعدين بنوفر لهم إياه،
7: صحيح،
6: فبيتغلبوا علينا بأشياء، فبيصير الأهل بيربوا بالغضب وبدي أنتقم، وإنت كيف هيك بتحكي معي، وإنت ليش ما بتحترمني، فنصير حتى لما نعاقب إحنا مو عارفين ليش بنعاقب، وبالتالي ننتج جيل فعليا في أطفال عم نحسهم يكرهوا أهليهم. يعني فعليا الطفل حاسس حاله أنه أنت بتحط راسك براسي، والأهل بيقول له أنت بتحط راسك براسي، وإحنا ما عم ننتج أسر حقيقية.
7: صحيح.
6: الحل يبدأ من الأهالي نفسهم، أنت كأب وأنت كأم لما أنجبت أنت شو كان هدفك، وين الخطة التربوية تبعتك، أنت ليش شو بدك تنتج، وين أسلوبك التربوي. إحنا المفروض كمجتمع نربي بطريقة القيم، إحنا شو عندنا قيم، أنا شو بدي هذا الولد يطلع، بدي يطلع بار، بدي يطلع يساعدني على نعم.
1: تسمحي لي، بعض الأهالي اليوم بيقولوا لك ما هو ماشي يا أخوي، بس ظروف الحياة اختلفت اليوم. نعم. تقول لك الأم إذا أنا ما اشتغلت ما بنقدر. نعم. نعيش. الأب بيقول لك إذا أنا ما رحت اشتغلت شغلتين انا ما بقدر اامن لاولادي اي شيء. فبرموا البعض يرمي يعني يحط الظروف الاقتصاديه كشماعه للتبرير.
6: نعم. هلا شوف الفلوس الزياده اللي عم بجيبها شو عم بشتري فيها، بشتري ايباد.
7: صحيح.
6: معناته انا حتى تعبي اللي عم بتعب الزياده انا مو عارف ليش عم بتعب. انا عم بتعب مش عشان اامن لهم مستقبل، لا، انا بتعب وبهري حياتي وعمري عشان اجيب لهم اكسسوارات تخليهم يعادوني. نرجع مرة تانية، الأهل عايشين بدون خطة تربوية، الأخطاء عم تصير منا إحنا، إحنا مو عارفين كيف. طيب. نربي هذا الجيل.
1: الأساس في التربية الأبناء الأب أم الأم يا دكتورة؟
6: الأب.
1: الأب مش الأم.
6: إلى حد عمر 6 سنوات الأم بتكون عم تعلم القيم وتزرعها، بتعلم الولد إحنا شو هدفنا.
1: يعني الأساس أول 6 سنوات جايين. صح؟
6: نعم، أول 6 سنوات الأم بتغذي الولد إحنا من وين جايين، شو اسمك، شو حياتك، مين عشيرتك. بعد 6 سنوات كل ما ينتج من سلوكيات اللي هي سلوك الولد الاجتماعي كله سببه الأب. للأسف إحنا الآباء عم نلتهي نجيب مصاري عشان نوفي الإكسسوارات، وعم نضيع الهدف الأساسي اللي هو هذا البني آدم اللي جبناه. يعني أنا في كثير آباء ما بيشوفوا أولادهم، ما بيشوف. صحيح. ما هو أنا جبت لهم، ما هو أنت بتجيب له، بس ليش بتجيب له؟
1: حتى أنه يعوض التقصير.
6: بالضبط يا عيني، هذه هي الجملة الرهيبة. إحنا عم نربي من خلال الشعور بالذنب.
1: صحيح.
6: أنا عم بربي ابني لأني حاسس أنه أنا مو موجود، فبدي أعوضه. شو بعمل؟ بجيب له أجهزة، والأجهزة للأسف بعد ما طلعت شات جي بي تي وصار بلش الأي آي وبلش يصير حوار كامل بين كل، ترى مش بس الأطفال، يعني إحنا عم تخرب الأسر لأنه إحنا صرنا نعتمد على الأجهزة، هي ترد علينا وتعلمنا كيف نعيش الحياة وما بنتحاور مع بعض.
1: إحنا نمط التفكير بطل دكتورة، نمط. نعم. التفكير حتى عنا تغير. إذا بتسأليني سؤال بقول لك دقيقة، بفوت على تشات جي بي تي أو جوجل بجاوبك
6: إياه 100%. بطلت أنا أتحاور معك، أنا أتحاور مع جهاز، لأنه الجهاز بيوفر لي طبطبة أفضل من اللي أنت بتوفر لي إياها.
1: لكن
6: أنت ما عندك ماشي. وقت وأنت تعبان وأنت منهك، لكن الجهاز قاعد لي طول الوقت.
1: ماشي، لكن ما بعرف إذا بقدر إني أقول لك إنه بتحسي إنه الأم هي الأساس في تربية الأبناء، مش بس 6 سنين لأكثر، لأنه قديش في أمهات ترملن وعندن أبناء، يعني عندن 9 و8 أولاد أقل واحد فيهم ما شاء الله تبارك الله. لما قديش اليوم في أمهات يديرن البيت بعقلية رهيبة. صحيح اليوم الولد ممكن يكون أقرب لأمه ويحكي مع أمه أكثر ما يحكي مع أنه يتجرأ يطلب من أمه أكثر ما يتجرأ يطلب من أبوه، لأنه من رسم، من عبد هذه الطريق الأم. بقول لأبوك كان الأب إله رهبة لأنه الأم عملت له هاي الرهبة، كان إله احترام لأنه الأم كانت عاملة للأب احترام، كان إله قيمة لأنه الأم كانت عاملة لهذا الأب قيمة. لما يروح من الشغل تقولهم يا يوم خلي أبوك نام، أبوك تعبان، أبوك بيشتغل علشانكم. فكانت تعظم دور الأب دكتورة. اليوم بتسمعوا ما يكره قدام أولاده.
6: نعم. ليش الأم من وين جابت هذا الاحترام؟ لأنه كانت تحترمه كزوج، لأن كان فارض شخصيته كزوج بالبيت. كان فارض شخصيته كأب عليها، فهي فعليا بظهر الغيب عارفة أن هذا البني آدم له قيمة بالبيت، فتزرع هاي القيمة بنفس أولاده. لما يدخل يدخل ويكمل هو على اللي هي زرعته. أما أنا لما يجي الأب يقعد يلعب بلاي ستيشن لساعة 2-3 بالليل، كيف مرته بدها تحترمه؟ كيف ابنه بده يحترمه؟ لما يجي الأب ويسمعها كلام مثلا سيء أو يهينها قدام أولادها ولا يهينها قدام أهله، كيف بدها هي تكمل عملية الاحترام قدام
1: أنا أولاده؟ معك دكتور، وما بدي أجادل بهذا الموضوع، لكن والله في البعض بتقول له مثل ما بتجيب فلوس أنا بجيب، أنا موظفة.
6: بس لو كان الرجل يا أستاذ، لو كان الرجل قادر يزرع احترامه بنفس زوجته، حتى هاي الكلمة ما بتسترجي تحكيها.
1: أقول لك وأب جدها عقولتهم، والله لو كان قد حاله ما بتسترجي تقول له هذا الكلام. لا والله كان بيناتهم تفاهم، وكان بيناتهم قوامة، وكان بيناتهم احترام.
6: ليش بالسبعينات ما كان في نسوان موظفات؟
1: إلا مالهم.
6: بالثمانينات ما كان في نسوان موظفات؟ ما كانت في وحدة تسترجي تحكي هذا الحكي، لأن الزلمة كان عارف حاله زلمة وعارف كيف يزرع شخصيته، مع احترامنا طبعا.
1: طبعا
6: نحكي عن حالات استثنائية.
1: طبعا لا نعمم صحيح.
6: لما كان يجي ما في زلمة يقعد لساعة 2-3 بلعب شدة، ساعة 2-3 هو سهران مع أصحابه تارك بيته. يعني أنت بتتذكر يمكن والدك، أنا بحكي صحيح. عن والدي
1: صحيح.
6: الزلمة بدخل بسكر الباب، فيش حدا يسترجي لا يطلع ولا يدخل بعديه.
1: صحيح.
6: الأب إذا قال هذا الأكل المحطوط قدامكم فيش حدا يسترجي يتأمر، هلأ الأولاد هذا ما بيعجبني، بتلاقي بالوجبة الواحدة في ستين طلب موجود على الطاولة.
1: صحيح.
6: الأب الأساس في كل شيء.
1: صحيح.
6: لكن احنا بنحكي عن الام الفتره اللي بالبدايه،
1: حتى في الحديث الاب صحيح، كلكم راع وكلكم فالاب راع وهو مسؤول عن رعيته. صحيح يا دكتور.
6: الام عارفه انه زوجها شخصيته مش كتير قويه، صارت تتمادى، وهو عشان يشتري راسه بيردش عليها، ويصير البيت انه يلا وخليها يا زلمه بديش اتخانق معاها، يطلعوا لها اهلها يساندوها ويسكتوا، يطلع هو يروح يفرغ بي يا إما بعلاقات برا يا إما بأصدقاء برا، وعم تخرب البيوت. إحنا الرجل هو أساس البيوت عنا، ليش الرجل عم يتخلى عن دوره؟ ليش عم يتخلى عن أبوته؟ بعدين إحنا لما نيجي من عمر كثير مبكر، أنا بشوف مثلا الأب بده يأخذ الولد يطلع فيه من عمر مثلا 4 سنوات، تصير تصرخ دير بالك عليه لا تعوره لا يصير له
1: إشي. صحيح صحيح.
6: راح تصير تخنقني بهذا، خلاص أخذي ابنك ما بدي، ويخرب البيت.
1: صحيح.
6: احنا بقول لك من البدايه
1: عندنا صحيح خطط. صحيح
6: احنا
1: صحيح.
6: بنخلف واحنا ما عارفين ليه بنخلف.
1: والله يا دكتور الصح صح. وللاسف في بعض هاي الحالات ما، انا حتى نكون واضحين. شكرا يا دكتور آلاء. شكرا يا دكتور آلاء. شكرا شكرا شكرا. الاستاذ عبد الرحمن تفضل. استاذ عبد الرحمن راح. استاذ عبد الرحمن
8: اوكي
1: صبر زين بعد الفصل.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. قبل أيام أصدرت عشيرة الخوالدي آل خطاب في محافظة معان ميثاق شرف. هذا الميثاق هو خاص بمراسم الزواج. جاء انطلاق من الحرص على الحفاظ على القيم الإسلامية والعادات الأصيلة، تعزيز مفهوم التيسير في الزواج. مفهوم التيسير مهم يا أخوان، والتخفيف من الأعباء المترتبة على الشباب المقبلين على الزواج. تضمن الميثاق ما يلي: أن تكون الخطوبة عائلية، بمعنى تقتصر على أهل الزوج والزوجة، عائلي. أن يكون الطعام العشاء قبل يوم الزواج اختياري، بدك تعشي عشي، ما بدك تعشي انت حر، إذا مقتدر عشي. إلى جانب إلغاء حمام العريس وحفلات المطربين والمطربات والحنة للعريس والعروس. كما نص الميثاق على عدم دخول الرجال إلى صالة النساء للنقود. والاختصار على أهل العريس وأهل العروس والضيوف من خارج البلدة بتم حلوا. أن تكون زفة العريس مختصرة من الديوان إلى صالة العرس مباشرة، مع التأكيد على عدم إطلاق الأعير النارية. الميثاق دعا كذلك إلى اختيار صالة مناسبة بسعر معقول للتخفيف من نفقات الزواج. الضيافة في قسم النساء مماثلة للضيافة الرجال من الحلويات والعصائر، إضافة إلى تعليق اللافتات بصورة مختصرة بعيدا عن إغلاق الشوارع. اليوم من أسباب العزوف عن الزواج لا شك التكاليف والمهور وما إلى ذلك. معي عبر الهاتف أحد القائمين على هذه المبادرة، وهو إمام وخطيب، معي الشيخ عبد الله آل خطاب أبو المثنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جزاء الله من خط هذا الميثاق خير الجزاء يا سيدي في البداية.
1: حياك الله دكتورنا الفاضل.
0: الله يحييك. الغاية والهدف من هذا الميثاق بالبداية بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى أعز من عرفت وأنبل من رأيت، إلى يا من كان عن العين غائب وفي القلب ساكن، الإعلامي الكبير الدكتور عامل رجوب.
0: الله يحييك. جزا الله
1: بارك الله فيك على هذه الاستضافة الطيبة.
0: أبداً. وعلى والله جزاكم الله أنتم خير على هذا، على هذه المبادرة الطيبة.
1: وكل الشكر للقناة المملكة على هذا الانفتح من لنا المجال لكي نلقي هذه الرسالة الطيبة.
0: الله يحييك، تفضل يا سيدي.
1: والله دكتور نحن الآن في تقريبا في عام 2015 الأئمة والوعاظ، وفي عام 2025 كانت مبادرة مثل هذا البند، ولكن الآن في السنة هذه إخواننا عشيرة الخوالد اجتمعوا، لأنني عندما جلست ورأيت تقرير دائرة قاضي القضاء أنه عام 2025 73 تم عقد قران الزواج في الأردن، 23 طلقت، 23,000، ومليون عانس في الأردن بلغت حضور خواتنا وبناتنا بفوق 30، 200,000 بحاجة إلى الزواج. فجلسنا قلنا يا إخواننا إلى متى؟ يعني الآن شبابنا الله عز وجل أمرنا لتسكنوا إليها.
0: نعم.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم ما معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالآن يعني شو الهدف؟ قال والله يا شيخ الهدف المادي. طب يا إخواننا الهدف المادي بأيدينا، يعني هل من المعقول نخلي خواتنا مليون شاب جامعي متعلمي كبير صغير في البيت؟ هذا يا إخواننا ما برد ربنا عز وجل، فلا بد أن تكون خطوات عملية، ونبدأ إحنا أول ناس بتطبيق هذا الميثاق حتى يكون إن شاء الله سنة حسنة.
0: يعني اليوم أنتوا راحين تبدأوا بتطبيقه في معان؟
1: نعم، في عشية الخوالدي عندنا بعد يومين عرس الشباب اتخذوا قرار. حتى ما يكون هنالك لا بخيل ولا قليل ولا أنت ليش يا أخي بتبخل على الناس. لا يا أخي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبناءنا موظفين ودخلهم محدود، يعني الآن شاب موظف 300-400 دينار. يا دكتور عامر إلى متى يجمع المهر؟ يعني إحنا الحمد لله في معان عندنا مهور حتى خفيفي، 3 مقدم، 3 مؤخر، 3 بدل أساس، حتى 3,000 بنحاول نقرمهم، لأنه إحنا الآن بدنا نحط أختنا وأخونا في بيت روضة من رياض الجني. هدفنا استمرار الزواج. أنا ما بدي أطلق 23,000 فضورة دمرت بيوتهم بشجو. 80% سمعت إنه أعباء مالية، ما معي أصرف، ما معي أجرة منزل. ف فأنا والله يا دكتور
0: والله يا سيدي ناهيك عن تفكك الأسر اللي هي أكبر مصيبة. يعني اليوم يعني هذه المبادرة طيب أنتوا ما طرقتوا موضوع المهور، لكن أنتوا هناك يعني عادي بتقول اليوم بمعان عنا ثلاثة بثلاثة بثلاث مزبوط؟
1: نعم.
0: وهذا بالنسبة للباقي أرقام عادية يعني مش أرقام مبالغ فيها. أنا هذا سؤالي، لأنه في بعض الناس للأسف اليوم يعني أصبح كله تشبيه. الله وكيلك يا شيخ عبد الله، اليوم في بعض الناس خصوصا لو تبعين السوشيال ميديا بيعملوا أمور يعني مكلفة بعشرين وخمس وعشرين ألف لإحياء حفل زواج، ولكن للأسف البعض بتنتهي بالطلاق بعد شهر وشهرين. ما بعرف إذا إحنا حتى مش فاهمين مفهوم الزواج بالأردن.
1: والله يا دكتور عامر يعني أنا من اللي قررته مع شبابنا، يعني هل من المعقول شاب يسوي حمام عرس 5000 دينار صلاة ومطربين وطعام، ثاني يوم عندي حلية حوالي نص البلد بقول له أولم ولو بشاه، يا أخي ما معك اجلس خليها، هي من السنة أهل العريس وأهل العروس والضيوف من خارج البلد. قال والله يا شيخ الدين، طب متى بتسد؟ يعني أنا يا دكتور عامر أنت أخونا وحبيبنا في الستينات والسبعينات والثمانينات أمهاتنا 15 سنة تزوجن بنن بيوت وأنجبن قادة وعلماء وضباط وقادة جيش.
0: صحيح.
1: كانت تعيش على يعني عفوا الحاف وبطنية وعندها صندوق ملابس. فأنا الآن ليش الكمريات يا خواتنا؟ بقول لي والله يا شيخ طلبت مني العروس، قول لا، قولها والله أنا وضعي كذا الصدق من جاء إني أنا ما عندي إلا الدخل هذا، ما بقدر أستأجر بيت 300 دينار راتب 400، أنا ما بقدر أوديك على عفوا شهر عسل بده 3000 وأنا ما معي.
0: صحيح.
1: لو معك الله يعطيك. فإحنا كذلك مطالب من خواتنا، يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعدلوا بين أولادكم. يعني أنا بتكلم بعض مرات مع أخواننا بقول الآن كيف نسيب، بقول لي والله ما شاء الله ممتاز، بقول ترى أستاذ مدرسي أنت الله معطيك عمرت للشاب وثلث له زوجته اكرمها في بيت. قال يا شيخ وتنعم اعدل مدامك حي عز بنتك. والله بعض الأباء جزا الله خير إلا الآن بعرف أصدقائي أنه مسكن بنته في بيته.
0: صحيح.
1: شقق ومأجرها.
0: طب شيخ عبد الله مش المثل بقول لك دور لبنتك قبل ما تشوف تدور لابنك؟
1: انا بدي احط بنتي في سعادي.
0: صحيح.
1: الحمد لله احنا الان متزوجين يا دكتور
0: الحمد لله.
1: تفضل.
0: نعم بقول لك الحمد لله. اكمل سيدي اكمل.
1: فاحنا الان الهدف يشهد الله انه الهدف الزواج السكون والموده والرحمه. انا ببحث عن بنتي يوم اعطيها واحد اماني خيركم خيركم لاهلي. صحيح. وانا خيركم لاهلي.
0: صحيح.
1: هي احنا الان سنوات جالسين نحمد الله تعالى زوجاتنا عندنا بفضل الله ما عمر راحت عندي إلا زيارة
0: الحمد لله.
1: فهذا فضل ربنا. أنا بدي صاحب الدين صاحب الخلق صاحب الأماني. أنا مين السيارة أبيعها واشتريها؟ وكذلك الدكتور عامر أنت أخونا وحبيبنا بعض خواتنا التقليد، والله أني صاحباتي الآن بدي أجيب فسطين من عمان يا أختنا عمان 100 1300 و5000 و4000 الفسطين مع النقلة، بدي إياه ماركة عالمية.
0: صحيح.
1: جوزتي ما بقدر.
0: صحيح.
1: صالة تبعك لي 2000 دينار وأنا عندي صالة 500 كل ساعتين زمان.
0: ما هو سامحني هون الحق على الأهالي، يعني الحق على الأهالي. أنا لما أروح أطلب إيد بنت أنا بقعد مع أبوها بقعد مع أمها، إذا الأب والأم قالوا للبنت خففي بتخفف، لكن إذا كان القرار للبنت زي أي بنت بالدنيا بدت أحسن عرس بصار بالعالم. مزبوط. نعم. سيدي. فكمان كمان هذه بدنا رسائل للأهالي إنه هذول بناتكو الأصل إنه الستير والستيري بمفهومها الجميل، لأنه في مرة يا سيدي بتقول لهم الله يستر عليكم بيزعلوا منك بقولك شو شايفنا مفضوحين يا عمي، احنا بندعي اللهم استر فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك دائما منقولها.
1: والله يعلم الله يا دكتور يشهد الله إني يوم نقول للشباب في الخطبة الآن جاء 5 رجال وانتو 15 والله استدرك نافي بزود عنكم، ليش أنا أعزم نص البلد؟ أنا عندي جيران وقارب وأصدقاء إذا بدي أفتح الصالة أعزم والله 3 صلاة ما بكفي الناس، وعلى أرهق الأخوي العريس أنا هذا ابني صار فأنا بدي أرحمه. أنا كذلك بنتي بدي أحطها في بيت، بقول للشباب اجلس في بيت ما عليه قرش دين، عيش بنت الناس بعز وبكرامة.
0: صحيح.
1: لا ما أنا هدفي هذا للأباء ولخواتنا. أنت الآن قبلت بهذا الرجل بدينه بخلقه، فبالله عليك يا أختنا الكريمة يا أختنا الفاضلي لا ترقي الزوج. أنا هدفني أن تكوني أسرة، الله يرزقك الذرية الصالحة.
0: آمين.
1: تعيشوا بسعادة وبهناء. يعني إحنا الآن كان عندنا يعني في الأوقاف عندما قبل أن أتقاعد كان مكرمة الملك سيد البلاد تزويج لأمي، أنا عندي اقتراح هذا من
0: ما شاء الله. تفضل.
1: بوصله أنا
0: متفضل. تفضل
1: شخصك الفاضل.
0: تفضل.
1: إنه كان تزويج الأئمة مكرمة من جلالة الملك لكل الأئمة خاصة العزاب يعطيهم مبلغ، فأنا بتمنى إن يكون هذا يشمل كذلك المؤذنين، نشتم إخواننا الشركات اللي الله معطيها الاتصالات الفوسبات أن يكون دعم لهذا الصندوق لتزويج باقي الموظفين.
0: بارك الله فيك.
1: اللي عنده قدرة فعلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختاروا لبناتهم. انت اقول يا عمي بتوسم في فلان خير، قول عندي بيت في رجل اعمال يشهد الله من احد العلماء في الخليج، قال انا رجل الله معطيني مليونير تاجر اسكنه
0: ما شاء الله.
1: فوالله تكلمت امام في مسجد بقول له عندي بنات بشرط ناشدتك الله صاحب دين وامان خلق ولا يبلش في شيء، قال والله ما جاء العام الا بناتي الاربعه كلها جالسة في بيت وأثاث وبعطيها راتب مني. الآن أحمد الله قبل أن أموت إني وضعت عند رجال.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: وجدت إنه هذا المال عزي، المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
0: صحيح.
1: فإحنا نتمنى من إخواننا اللي الله ميقدر ومعطيه خفف هذا نسيبك الآن، اشترى عرضك واشترى كرامتك يا شيخ ما بقدر أعوده. لا يا أخوي أنت أعطيته أغلى إشي عندك العرض.
0: صحيح.
1: الآن أنا بدي أساعده لأنه عارف وضعه، أستاذ أو موظف بيجيله في نهاية العام 5 دنانير زيادة. فشو راتب 300 و400 دينار؟ فخليه بعشتي اكرمه الله بكرمك.
0: واشتري رجل يحافظ على هذه البنت الموجودة عندك، أفضل ما تشتري مال والمال يذهب. والله يا شيخ
1: والله بيذهب يا شيخ. والله بعض بخواتنا بتبكي مطلقة بقول لي قالت والله يا شيخ يشهد الله طلقت جوزي مو قادر يصرف وأبوي عنده مال بقول بديش أعود جوزكي.
0: صحيح.
1: لا يا رجل انت هذا محافظ. انا هدفي اني ازوج بنتي اسرها.
0: صحيح.
1: المال اذا معزني ومعز اولادي شو الفايده من المال؟
0: صحيح.
1: اخليه بعد ما اموت الورثه.
0: صحيح.
1: فاحنا والله يا اخوي نتمنى منكم انتم اخوان.
0: جزاكم الله خير. ابدا والله انه هذه مبادره انها للامانه وثيقه شرف، وهي تحافظ على الاسر، وهي تخفف من الطلاق، وهي تشجع على الزواج وتشجع على اختيار الزوج والزوجه وتحافظ على المال. هذا مال نسأل عنه يوم القيامة. جزا الله الشيخ عبد الله آل خطاب هذه يعني على هذا الميثاق وعلى هذه الفكرة الطيبة وعلى هذا الاقتراح اللي قدمه، انه بالاوقاف في تزويج الأئمة. بقولك يا اخوان العزاب، يا اخوان يعني هالشركات الكبرى واللي مقتدر يساهم، المؤذن كمان وكل الاخوان اللي بيشتغلوا، لانه والله فيها خير للناس ومنفعة للناس. جزا الله الشيخ عبد الله الخطاب خير الجزاء، هو والقائمين على هذه المبادرة.
2: لو كل العشائر يمشوا على هيك ميثاق راح يسهلوا كثير على الشباب الزواج. لأنه صراحة بالفترة الأخيرة صارت طلبات الأهالي تعجيزية.
0: صحيح.
2: وده تكاليف كثير.
0: صحيح.
3: يسعد صباحكم. أنا مع هاي المبادرة.
0: أه.
3: لكن بشرط إنها تكون هاي المبادرة ثقافة مجتمعية للجميع، يلتزم فيها الجميع، مش تكون لفئة معينة بالمجتمع.
0: صحيح.
3: لأنه ببساطة راح تولد شعور بعدم المساواة.
0: صحيح.
3: لما تصير البساطة قيمة يعتز بها الجميع ويقتدي فيها أصحاب المكان الاجتماعي قبل غيرهم، قيمة الإنسان ما رح ترتبط بحجم المهر أو كلفة المناسبة. ساعتها بنلغي باب المقارنات والتمييز بين فئات المجتمع، وبرضو رح نخفف أعباء الزواج عن الشباب.
0: صحيح صحيح. ويا أخوان هيك رسالة للشباب البعتهم عزابية والبنات البعتهم ما تجوزن، فكوكوا من السوشيال ميديا يرحم أبوك وأبوه، فكوكوا منها، روحوا وشوفوا كل الفيديوهات هذول اللي تجوزوا وعملوا أعراسهم ومهرجانات، شوفوا حياتهم، شوفوهم بعتهم متجوزين. الأصل اللي تسكنوا إليها مودة ورحمة، مش اللي تسكنوا معها. الله قال إليها مش معها. سمير صباح الخير. يا سمير
4: صباح الخير أخوي عامر.
0: هلا يا أخوي يا سمير، تفضل.
4: بداية أقل كنا مهورا أكثر كنا بركة.
0: صحيح.
4: هاي أول نقطة. النقطة الثانية، نسبة الطلاق والعنوسة في الأردن في ازدياد رهيب. يعني هاي النقطة لازم نسلط عليها.
0: صحيح.
4: كل ما كان هنالك تسهيل في أمور الزواج، يعني وصلت صالونات النساء في يوم الزفاف 1500 دينار عشان
0: تغسل وجهها بعد ساعتين.
4: ساعتين.
0: لا إله إلا الله.
4: هذا أين هو من الدين؟ أين هو من الأصالة؟ أين هو من العادات؟ أين هو من التقاليد؟ ما هو إلا تقليد أعمى لما يرونه
0: صحيح
4: النساء على السوشيال ميديا.
0: صحيح.
4: فالتأثير أيضا في نقطة مهمة، صار بعض الحالات ولا نعمم الكتب الكتاب والزواج هي عبارة عن تجارة. أهل البنت لازم تسأل عنهم إنه البنت هاي كم مرة كتبت كتابها. في صار إنه بس تكتب كتاب بطالب نص المهر وبتفتح وتطلب واحد ثاني، يعني تداولت هاي.
0: وللأسف أخوي سمير إذا بتسمع إذا بتسمح لي أضيف شيء، في كثير من البنات اليوم بروحن يشترين الفستان العرس، تلبسه ثلاث ساعات بتشتريه ب500 ليرة، آخر شيء بتحطه على السوق المفتوح. يخفف عنها الزلمة.
4: سيد عامر، إيجار الفستان أصبح 500 دينار وليس شراء.
0: والله يا أخوان أنا بحكي عن دوري بجوز. يعني بحكي عن زماني والله بجوز يا سمير. أنا
4: هناك أمور
0: الله المستعان
4: دخيلة على مجتمعنا. صحيح. وعلى زمان كان الفرح ما هو إلا إشهار ويعملوا عشاء للمعزين وصلى الله وبارك. الآن لازم بالأوتيل الفلاني وبالمزرعة الفلانية والبوفيه أوبن بوفيه يعني أمور ما أنزل الله بهم سلطان وما بتأثر على حياتهم إلا تنغيصا وتنكيلا وفقرا.
0: الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. أبو أحمد صباح الخير، أعطيني صوت
5: أخ أحمد. أخ عامر صدقني الأيام هاي قاعدين بروحوا بطلبوا عرايس، أول كلمة بيحكوا لهم إياها المتقدم 10,000 دينار، بيحكوا له أنه عدم مؤاخذة بنتنا موظف راتبها 700 ليرة. يعني إيش هي تجارة؟
0: وفي تجارة منهم ولا إيش؟ يعني وفي منهم يعني وفي منهم عشان تكون بالصورة بشرطوا على العريس أنه أول سنة راتب البنت لهم.
6: صباحك أخ عامر،
0: عشان تكون بالصورة بس.
6: أو كتبت كتابي ب13/5، تفاجأت أنه ب13/6 كان عرسي، كيف ليش ما بتعرف؟ تسهيل من رب العالمين
0: الحمد لله.
6: أنا زوجتي بتكون بنت خالتي، خالتي إجت حكت لي ما في داعي لصالة أعمله في بيت، ما في داعي لكذا أعمل كذا، ما في داعي لكذا أعمل كذا. يعني أنا تفاجأت أنه شهر كان
0: ياخذوا المشترين زلم، ياخذوا المشترين مال وحفلات،
6: وانبسطنا هذه بس أنه أهلي وأهلها
0: الحمد لله
6: وقربتنا
0: وصاحباتها تنادي صاحباتها. هي البنت شو بغايتها تنادي صاحباتها؟ لازم نادوا صاحباتها وخلص. ابو احمد صباح الخير. يا ابو احمد هات الصوت يا احمد، طالما تاخرنا ابو احمد.
7: تكون المبادره هاي شامله كل اطياف المجتمع.
0: صحيح.
7: انا من الاشخاص ذوي الاعاقه وبحكي باسم ذوي الاعاقه، ذوي الاعاقه كثير بواجهوا هذا العائق موضوع الزواج.
0: أبو أحمد صباح الخير.
8: الله يسعد صباحك.
0: علي سيدي وصباحك
8: أستاذ عامر. أنا والله حاب أشارك في البرنامج.
0: نتشرف نتشرف سيدي.
8: تفضل. الله يزيدك شرف أستاذ عامر. في ناس أو آباء بهمهم يكون اللي جاي لبنته رجل يقدر يحافظ على بنته، يقدر يصرف عليها بغض النظر البنت بتشتغل أو ما بتشتغل. أوكي.
0: نعم.
8: وفي ناس ما خذها تجارة للأسف الشديد، إنه هاي الكلمة بتنحكى وصارت واقعية عندنا في الأردن. يعني أنا بدي أحكي شغلة لكل أب بحاول يتاجر في بنته، اتق الله يا رجل، اتق الله في نفسك واتق الله في بنتك، لأنه أنت بنتك بتصير تطلع عليك إنه أنت مش رجل أصلا، لا دين ولا أخلاق بكون عندك وقتيها. أستاذ عامر أنا سافرت برا، يعني طلعت على دولة عتونس من يعني.
0: نعم.
8: طلعت عتونس، أنا قلت حفل زواج في تونس، تعرف شو كان مختصر الحفل؟
0: نعم.
8: ما في مهر، ما في مهر،
0: ما في
8: إكسسوارات، إكسسوارات في زي مجمع بلدي في منطقة اسمها سيدي بوسعيد، كان يعني منطقة عامة. ويعني مختصر على أهل العروس وأهل العريس، الأب، الأخ، العمة، العم، الخالي والخال، بس هذول هم
0: عائلي.
8: دعوني وشغلات بسيطة يعني ما في هالإشي، ويعني جابوا لك موسيقى خفيفة ناعمة كغنوا وكانوا واقفين العنسان ما قاعدوش على كراسي يا رجل. سيحتين الزمن والله العظيم
0: يا زلمة. احنا يا ابو احمد اليوم اسع بيزعلوا منا الصلاة والفنادق، ماشي اليوم روح على الصالة ولا فندق اقل شيء بطلب منك 2,000 ليرة يا زلمة. على شو 2,000 ليرة؟ بقول لك ما هو موسم، الناس بتتجوز بالصيف، بعدين زمان كانت الناس تتجوز يوم الجمعة الساعة 7 أحد 2 الساعة 3 الساعة 4 الساعة 12 بعرف كل واحد راح جابها من 10:30 إلى 12:30 شو بدنا ننام عندك احنا بالصالة 10:30 إلى 12:30 بالليل
9: أخوي عامر الله يسعد صباحك
0: صباح
9: الصحة والعافية
0: صباحك
9: والله يا أخوي عامر مع احترام للجميع طلعت مبادرات خير الله وكلها على السوشيال ميديا وعلى الإعلام حكت انه لازم نعمل هيك ولازم نعمل هيك وعند حزها ولزها والله ما حدا بطبق
0: ماشي بس بس بس اقول لك بس الشيخ كان واضح بقول لك احنا مبلشين فيها وباول زواج قريب اذا تمت هذه المواضيع والله غير تصير يعني من افضل المبادرات يوسف صباح الخير
10: يسعد صباحك ابو محمد
0: هلا يا اخوي يوسف تفضل
10: ابو محمد والله انا تعقيبا على الموضوع عندك يعني احنا هاي الامور متى بلشت تظهر عندنا بظهورها السوشيال ميديا
0: صحيح
10: اللي ربيت الناس
0: صحيح
10: يعني صارت تطلع وحده والله ما هي معروف قرعت ابوها من وين تصور وتورجه البنات وتصير انها البنات بدهن يقلدن
0: وهي طبيعه بس يوسف هاي طبيعه اي بنت ترى هاي طبيعه البنت بتبت مثل هذيك واحسن
10: ايوه ما هذا هو ما هذا اللي دمرها صار ينطلب مهور 10,000 وصار ينطلب صالات ب 20,000 وب 15 وب 10,000 ما هذا اللي دمر الشباب يا اخوي ابو محمد والله هذا اللي دمر الشباب الله المستعان
0: اي ما هم الشباب كمان ايام بيزدوها يوسف والله لعمل لك حفله ما صارت ومحوش 30 قرش
10: صحيح ما هو برضه بده يقلد
0: الله المستعان يا يوسف الله المستعان والله يا اخوان انه ميثاق شرف محترم ومبادرة طيبة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه نقدر إنه نمشي فيها أبو العبد صباح الخير
11: عليكم
0: عليكم السلام
11: صباح الورد أخي عامر شلونك
0: إن شاء الله سلمك طيب. يحفظك هلا يا أخوي
11: الله يحفظك الله يحفظ والدك والله يرحم
0: والدك الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه
11: بقيت بالزمانات أشتغل بسوق الذهب عند أبوي
0: أها
11: وأنا شغال أجانا هالعريس
0: ايوه
11: من قرايبنا المهم اخذوا من عندنا جهاز الذهب والد العروس اجى معهم استغربت انا ولد شو ابن 12 سنه 13 سنه بتفرج اجى هذاك بيجي بعد ما نوزن قطعه الذهب هالحلق او هالسنسال يحط بيه بعرام ايده إيه. الميزان تبع الذهب بوزن الهواء حاطين احنا قطعة قزاز
0: اذا
11: بتشوف على المحل
0: معروف
11: المهم وخبير امريكي يزين بيده المهم طبعا مؤسسة المواصلات نقيت كل سنة بتيجي تفحص الميزان عندنا
0: ايوه
11: ليس المهم بعد وظل شاد على الزلمة ودفعوا 2000 ليرة ايام ما كان جرام ذهب 21
0: ايوه
11: ليس يعني مبلغ بالنسبة لوقت
0: صحيح صحيح مبلغ
11: ليس لي بعد العرس 15-20 يوم أنا من ضمن الناس اللي رحنا حضرنا العرس لو أنه فايت مشنقل يده بيدي العروس وما شاء الله عنه فش طرق الذهبات كلاتهم باعوهن ظل معها الحرق والذبلة
0: بس
11: باعوهن شو استفاد الأبو
0: ولا استفادش
11: استرع بنتك من فك كربة عن مؤمن فك الله عنه كربة يوم القيامة
0: الله يجزيك الخير
11: ومشي الأمور
0: الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير هو التيسير يسر يسر ولا تعسر
12: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
13: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
14: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: معروف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تؤكد أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. الخارجية السعودية تندد بحظر الملاحة البحرية نحو المملكة والذي أعلنته ميليشيا الحوثي في اليمن. حاكم مدينة عبدان الإيرانية يقول إن قذائف أمريكية أصابت موقعا مدنيا خارج المدينة ولا أنباء عن إصابات. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية تأتي في سياق مغالطات وتصعيد ميليشيا الحوثي. هيئة العمليات البريطانية تؤكد تعرض ناقلة نفط لقصف قبالة سواحل سلطنة عمان. مسؤول أمريكي يقول إن إسرائيل قد تشارك في حرب إيران إذا قرر ترامب توسيع نطاقها. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية.
0: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: هي يا أردني.
7: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
8: احنا معك على طول.
9: بموسم الحماس والمباريات الالوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل الا بالطعم الاصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
10: الان بلا عص لهشم اللعب.
11: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك.

0: هيني مكمل خطوة بخطوة.
1: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. يا

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عنجد
1: للرحلات. جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. ضبطت مبارح كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء شخص كان يقوم ببيع أدوية بصورة مخالفة في أحد شوارع منطقة وسط البلد. مؤسسة صادرت الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة اللي كانت بحوزته وفق الأصول، والتي شملت منشطات ومستلزمات طبية، كما جرى إيداعها لدى المركز الأمن المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عبر الهاتف معي رئيس شعبة تفتيش الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل دكتور حمزة عبد ربه. صباح الخير دكتور حمزة.
1: صباح الخير أخي عامر، صباح الخير إليك وللمستمعين الكرام.
0: الله يحييك. بالله يا سيدي تقول لنا شو اللي صار، يعني هذا الرجل شو ببيع، زمان مش زمان، جتكو تبليغ، كيف تم؟
1: يعطيك العافية سيدنا.
0: الله يعافيك.
1: بداية وصلنا شكوى من خلال طرحها على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية في الأردن. كانت هذه الشكوى فحواها أنه في نوعية من الحبوب تباع في منطقة وسط البلد.
0: كويس.
1: ويعني تابعناها بشكل مباشر من خلال فرق الرصد والتتبع، ووصلت لعطفة الدكتورة، بنحييها الدكتورة عطفة المدير العام الدكتورة رنا بيدات. ووجهت بشكل مباشر أنه إحنا نتحرك باتجاه هاي الملحوظة اللي بتخص الأدوية. ويا سيدي العزيز تم التنسيق مع الأجهزة المعنية المختصة ومع المركز الأمني، وتم ضبط هذا الشخص وحوزته مجموعة من الأدوية. صراحة
0: شو الأدوية اللي معاه؟
1: أخي عامر الأدوية عبارة عن منشطات جنسية، يعني أدوية تستخدم بالآخر لا يعني بنسميها الإنجليزي for sexual dysfunction، يعني السلدانافيل والتدالافيل والأمور هاي.
0: طيب منين بيجيبها معلش نعرف؟

0: والله شوف، يعني بعض الأدوية اللي ضبطت في حوزته هو شاريها من الصيدلية، وبعضها هي غير مجازة. يعني أعتقد بتدخل استيراد شخصي، يعني الواحد لما بيسافر بيجيب معه أدوية.
1: طيب هذا ببيعها وين؟ بحاط بسطة وببيع الأدوية فيها ولا على المخفي؟
0: لا لا، هو حاط بسطة بيبيعها، هو حاط بسطة في وسط البلد بيبيع فيها.
1: عينك عينك
0: عينك عينك،
1: واللي
0: هذا
1: بيشتري
0: عينك
1: منه
0: يا
1: بقول له
0: تاجر.
1: دكتور.
0: الله لا أعلم يعني.
1: طيب هل الأسعار الآن، الأسعار اللي بيبيعها أرخص من الصيدلية والأسواق؟
0: أعتقد ممكن تكون أرخص، بسبب أنه يعني بيبيع البسطة، وبسبب أنه أدوية يعني مش مجازة، أو ولا لكن لا أعلم يعني، إحنا ما تطرقنا لموضوع قديش بيبيعها.
1: أها طيب الآن العقوبة اللي بتوقع عليه شو هي؟
0: هلا سيدي العزيز، تداول أي دواء من قبل شخص غير صيدلاني وخارج إطار سلسلة الإمداد الصيدلاني، يعني من خلال الصيدلية الرسمية، يعتبر مخالفة جزائية. هلا العقوبات إذا كان الدواء هذا ثبت أنه هو دواء غير مجاز عندنا، قد تصل العقوبة إلى الجناية الصغرى، ولكن في معظم الحالات إذا كان هذا الدواء مجاز هي بأقصى درجات العقوبات الجزائية.
1: طيب زمان إله يبيع هاي الأدوية؟
0: والله لا لا أعتقد، أعتقد يعني تم ضبطه خلال يعني ساعات، أعتقد من خلال 3 إلى 4 ساعات من
1: أها
0: صدوره، يعني
1: يعني
0: من
1: ما
0: خلال سنة
1: بيبسط
0: تم
1: دايما، 3 4 ساعات وتم
0: أبدا
1: ضبطه.
0: أبدا. لا لا لا، يعني أعتقد ظاهرة غير، يعني غير ظاهرة بشكل عام، في إنه إحنا بنلاقيش يعني شغلات تنباع كأدوية، يعني نسبة عالية جدا. إحنا عندنا التزام ببيع الدواء داخل الصيدليات.
1: طب تتكرر مثل هاي الحالة ولا لا سيدي؟
0: والله في حالات نادرة جدا، يعني ما واجهنا حالة انه احنا يعني بالنادر جدا، يعني من السنة للسنة يعني ما نشوف كمية بسيطة من الأدوية ومعروضة بالشكل هذا، او في حوزة شخص، او يعني هي حالة نادرة صراحة. ولكن احنا يعني شوف، احنا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يعني على 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بالرقابة. وبحب يعني أوجه يعني رسالتنا للمواطنين الكرام المستمعين، إنه إحنا سلسلة الإمداد الدوائي وأدويتنا بنسبة 100% هي أدوية مرخصة ومجازة، وقنوات توزيعها هي قنوات معتمدة لدينا من خلال المستوردين اللي هم مستودعات الأدوية الرسمية، ومن خلال الصيدليات. والحالات هاي هي حالات فردية ولا تشكل نسبة يعني تذكر، ولكن هي بشكل أو بآخر تعنينا، لأنها مخالفة، وصحة مواطن أردني تعنينا كما تعنينا صحة
1: طيب دكتور،
0: جميع الأردنيين. تفضل.
1: وصلت ملاحظة قبل قليل لموقع الدار الإخباري بوجود مستشفى خاص في عمان يبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية. المستشفى يدعي إنه أنتم موافقين على هذا البيع.
0: حليب أطفال منتهي الصلاحية؟
1: نعم، ولا أحولها لقسم آخر بالهيئة
0: نعم، لقسم آخر.
1: الآن
0: قسم
1: ماشي.
0: آخر.
1: شكرا
0: نعم
1: يا دكتور
0: مباشرة.
1: حمزة عبد ربه. شكرا دكتور حمزة عبد ربه.
0: عفوا،
1: بالله
0: يعني بدنا تفضل.
1: لا لا، أنا بقول للشباب إنه لا، نروح على قسم المختص بهذا الموضوع في الغذاء والدواء. صح الدكتور
0: مباشرة.
1: حمزة هناك، لكن الرجل يعني هو رئيس شعبة تفتيش الأجهزة الطبية ومستحضرات
0: شوف
1: التقنية.
0: يعني هي ستتحول مباشرة
1: تخصصية أفضل،
0: لقسم معني
1: تخصصية أفضل.
0: وبشكل مباشر.
1: صحيح.
0: ولكن أنا بدي أرجع للملحوظة الأساسية اللي إحنا
1: تفضل.
0: بصددها الآن، اللي هي إحنا بدنا نوجه كمان رسالة للمواطنين إنه الأدوية يجب أنها تحفظ في أماكنها المخصصة لحفظها. يعني اليوم بالصيدلية إحنا ضبط درجة الحرارة والرطوبة وأسس التخزين هاي مهمة جدا، فالمواطن يجب أنه يكون حريص أنه يشتريها من الصيدلية.
1: والله يا دكتور إنه أنا ما علقت على هذا الموضوع، لأنه اللي بده يروح ياخذ دواء من واحد مبسط بدواء هذا ما بدري شو وين بفكر، يعني كيف بفكر؟ والله ما بعرف كيف بفكر، إلا إذا
0: لا
1: قال
0: لا
1: له
0: لا
1: هاي
0: لا لا
1: شو اسمها، الله
0: لا لا
1: المستعان.
0: لا.
1: بس
0: ولكن هناك ضرر، يعني التخزين
1: صحيح
0: السيء قد يكون فيه ديجريديشن، احنا بنسميه كيميكال ديجريديشن اوف فارماسيتيكال انجريدينت، اللي هو تحلل المادة الكيميائية الفعالة في الدواء اذا تعرضت لدرجات حرارة غير مناسبة أو رطوبة غير مناسبة. وبشكل أو بآخر تحلل هاي الأدوية قد يشكل خطر على المريض، يعني مش بكون ما يخذها عشان يستفيد منها، هو مش راح يستفيد
1: صحيح.
0: ومن ثم راح تؤذيه. ف فإحنا رسالتنا دائما للمواطنين أخ عامر إنه يا جماعة دائما سلسلة الإمداد الصيدلانية هي من المستودع للصيدلية ومحكومة بشكل صارم جدا من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأي مواطن يحتاج دواء بالدرجة الأولى بده يذهب للصيدلية، ومعظم الأدوية تحتاج إلى إرشاد صيدلاني إن لم تكن تحتاج إلى وصفة طبية في البداية.
1: صحيح. شكرا يا دكتور. شكرا. أبدا لا استغفر الله. شكرا والله يا شباب، تأكدوا اللي حكونا مع الغذاء والدواء، بس خلنا نتأكد لأنه هاي المستشفى بتقول لك إنه الغذاء والدواء وافق إنه نبيع الحليب منتهي صلاحيته. كيف الغذاء والدواء بده يوافق إنه يبيع الحليب منتهي صلاحيته؟

0: استكمالا لما تم الحديث عن حول مستشفى خاص يقوم ببيع الحليب منتهي الصلاحية، معي الأخ أحمد. صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير سيد.
0: الله يحييك يا سيدي، تفضل بالله أستاذ.
1: صباحك.
0: الله يحييك
1: سيدي. أحكي لك القصة باختصار ولا من أولها عشان لا يكون إنه؟
0: لا من أولها. لا من أولها، من أولها حتى نفهم شو اللي بيعمله المستشفى الخاص. تفضل.
1: نعم سيدي، أنا دخل زوجتي ب 12/7 يوم الأحد المضى على مستشفى الأمل.
0: ماشي. 12/7 دخلت على مستشفى خاص. ماشي كمل.
1: نعم. أول يوم ولادي، ثاني يوم الاثنين أجت الممرضة حكت لزوجتي إنه البنت بتعاني من إسهال من سبب معين مش عارفينه.
0: ماشي.
1: حكت لراجع طبيب اختصاص برا أو خارج المستشفى. روحنا على البيت، وصلنا مكان سكن الصلب. البنت صارت تعاني أكثر وأكثر، صارت تبكي.
0: اللي هي الوليدة؟
1: نعم مظبوط.
0: كمل. ايوه.
1: يوم الاثنين طلع هو نفس يوم الخروج، وصلنا للصلب، طلعت فيه على مركز طبي خاص. والثلاثة والأربعة الجمعة طلعت، يوم السبت رحنا على دكتور اسمه الدكتور مأمون أبو عميرة، كل الاحترام له يعني.
0: نعم.
1: لولا الدكتور مأمون أبو عميرة أخصائي أطفال ما صار يعني هذا الحكي.
0: لولا الله ثم الدكتور مأمون. كمل. ايوه.
1: نعم. فالدكتور بيحكي لي بالله مهندس تعطيني علبة حليب، أخذ علبة حليب وننتهي صلاحية من 10/5/2026.
0: وهي العلبة الحليب المستشفى أعطاك إياها؟
1: نعم عليها الليبل سيد عامر.
0: وهي صورتها عندي، صورتها عندي، صورتها عندي. كمل.
1: أنا تمام. فأنا يعني الدكتور يعني الدكتور هو دكتور يعني يعني أقول لك إنساني. فبنزح معي بقول لي أنت حبيلي يا مهندس تأخذ علبة حليب، قلت له أنا مستشفى خاص لا فعل مصار كاش، فيعني المفروض انه انا ما انتبهش على هالحكي. فاتجهت مباشره بعد ما طلعت من عند الدكتور،
0: رحت على المستشفى.
1: على المستشفى لقيتني فت على الكادر، الكل صار يتحجج. في واحد من الممرضات او المسؤول هناك بتحكي لي ما هي عينه مجانيه. قلت لها عشان عينه مجانيه بدك تذبحي طفلي تموتي لي طفلي؟
0: ايه.
1: والله. قلت لها انا دافع مصاري، لازم تقدمي لي خدمه غير هالخدمه هاي. حولتني على مديرة الاتش ار، فحكيت لها الشكوى وبتقول لي احنا لازم نحاسب وهذا الحمد لله. قلت لها لا تحكي لي بالعاطفة، الحمد لله انا لازم اتحاسب الجميع وانا بدي اقدم شكوى قانونية.
0: كويس.
1: حتى عشان تكون بصورة سيد عامر، انا بسأل ممرض الممرضات بقول لها ليش انتوا صايرين تغيروا بالرضع، يعني مع احترامي بقول لها بالرضعات انه يعني انتم مستشفى عريق، يعني الرضاعة لازم تكون شركة أصلية مش عينات مجانية على الرضاعة.
0: صحيح.
1: تقول لي خليها على الله يا زعبي ومستشفى واقع. تحكي لي
0: لا حول ولا قوة إلا
1: هاي ممرض من الممرضات. هم امبارح حققوا معي مدير مستشفى.
0: نعم مدير المستشفى. مدير المستشفى ايوه.
1: خلنا أكمل لك عشان أجيبك السلافة.
0: كمل كمل كمل يا سيدي. صحيح أحمد.
1: نعم.
0: ما باركنا الكيش المولود يا زلمة، على الله ريت مبروك
1: والله. الله يبارك فيك. أيوة. الله يحفظك.
0: كمل خيو. أيوة كمل.
1: يوم الاثنين يوم الأحد ما حدا رن علي، فأنا رنيت عشان أشوف يعني أنتوا شو الإهمال اللي بتسووا فيه. فبتقول لي تعال، مسؤولة التنظيم بتقول لي تعال يوم خلينا نشوفك ونحكي معك من الحكي. فقلت لها حاضر. فأنا يعني أنت عارف المؤسسات الخاصة عندنا شوي بتمل الدوام. فيعني أخذت مغادرة وإجازة وكل هذا محسوب. فروحت عليها فبتحكي لي، بلشت تحكي وتحكي وتحكي وإحنا خبراتنا واسعة، وأنا هي فكرتني أنا حسيت يعني فكرتني إنه أنا لا مش فاهم إيش بالقطاع الصحي كامل.
0: أيوة.
1: فبتقول لي أنا حكينا مع الغذاء والدواء بالحرف الواحد.
0: أيوة.
1: حكينا مع الغذاء والدواء، بتقول لا عادي شربوا الحليب مش مشكلة لو إنه منتهي صلاحية.
0: أيه.
1: قلت لها غذاء والدواء بحكي، بتقول لي بنفس الوقت قلت لها دقيقة عشان أنا بعدني ما حكيت شيء، يعني بعدني ما حكيت شيء بالموضوع. قلت لها كملي كملت. قالت لي أكمل. قلت لها دقيقة خلينا نحكي لك مع هالدكتورة، دكتورة صيدلة، خيتي دكتور صيدلة خريجة الأردنية امتياز.
0: ما شاء الله ممتاز. أيوة رنيت عليها.
1: أنا
0: براو عليك والله براو عليك.
1: أنا حكيت أصلا معك يا سيد عامر، أهلي لحد الآن ولا حدا من أهلي ولا قرايب يعرفه.
0: صادق.
1: فرنيت خيتي بقول لها بالله دكتورة هديل في مجال علبة منتهية تعطى لطفل عمره ثلاث أيام أو يوم
0: منتهيت صلاحيته.
1: وتقول لي لا مؤسسة الغذاء والدواء يا أحمد ما بيسكتوا عن هذا الحكي.
0: مستحيل صحيح.
1: قلت لها هاي الممرضة بتقول لي هيك، بتقول لي لمين؟ قلت لها لبنت صاحبي، ما قلت لها لبنتي. يعني عشان ما
0: تخوفها،
1: عشان ما تخبر أهلي.
0: صحيح،
1: يعني بدناش تسوي قصة، يعني بدمشي قانوني.
0: أيوه.
1: فصارت تحكي له وتحكي له، قلت لها اسمعي بدك تحكي بالطب بحكي معك بالطب، بدك تحكي بأي شيء أنا ما عندي مشكلة. صار لما شافوا حالهم إنه غلطوا، أنا كنت بع يعني كل واحد له معارف.
0: صحيح.
1: سجل على تلفوني دكتور كذا معالي الصحة.
0: فبقول
1: له هلا معاليك، خافوا لما قلت هلا معاليك.
0: أيوة.
1: عطوفة المدير المستشفى ما تكلف وأجا بدري، يعني المفروض إنه يتابع الحالة من يوم السبت. هو مستثمر، يعني أنا اللي فهمت إنه هو مستثمر، هو مش دكتور. يعني عشان تكون بالصورة.
0: أيوة.
1: أنا كل احترام أنا مع حفظ الألقاب، يعني أنا عادي أنا دكتور مش دكتور بحكي معه. المهم شوي شوي وانا بتقول هاي المدير المستشفى بتلغي اجتماعه عشانك. قلت والله هو عشاني ولا عشان الاطفال اللي سببتهم. مع ذلك اعترفت الممرضه قالت في اكثر من علبه وزعناها. يعني مش علي انا يا سيد عامر، في اكثر من علبه توزعت.
0: انت قدمت شكوى يا احمد؟
1: خلينا احكي لك، كمل لك السلافه.
0: كمل.
1: وصلت قلت على المدير كيفك سيد مهندس احمد، قدم لي قهوه، قلت له انا بديش اشرب قهوه.
0: أيوة.
1: قال لا ولك يكون راضي. بلش يحكي ويحكي ويحكي ويحكي المستشفى هذا من، قلت له انا امي خلفتني بالمستشفى بال92 عند الدكتور احمد بوعند معروف في الاردن.
0: ماشي.
1: وبنتي اللي قبل هاي خلفتها بالامل.
0: أيوة.
1: انا دافع مصاري بدي خدمه تكون يعني توب.
0: صحيح.
1: فبقول لي حقك واللي بدك اياه وشو، قلت له بقول لي غلط مردود، قلت له شو الغلط مردود؟ قلت له يعني انا بعدني ما اشتكيت. بقول لي لا احنا بدناش نشتكي وبدناش بنلم الموضوع. وبلش يحكي يا سيد عامر بالمصاري، اعطيك اياها على طول.
0: شو قال لك؟ قال لك منشيل عنك المصريات
1: المستشفى برجع لك اياهم، هذول نقود. قلت له انا ما باخذش نقود من اي حدا، الحمد لله انا
0: مقتدر. الحمد لله.
1: الحمد لله مقتدر والامور تمام.
0: ايوه.
1: بلشت انا قلت له هيك هيك هيك هيك، بلش يحكي هو. بقول له احنا بدنا نشكر بالموضوع. قلت له انا اخوالي يعني باحترامي استاذ عامر، انا بحكي لك تفاصيل عشان لا ان يطلع لي حق. قلت له انا اخوالي النائب خالد بزبز الحياري.
0: ونعم
1: ابو حديد.
0: نعم.
1: وخالي انا ابوي متجوز سنتين يا سيد عامر. والسنتين امهاتي يا سيد عامر.
0: الثنتين
1: الثنتين والدات، يعني ما فيش.
0: ونعم. ونعم ونعم.
1: الله يتعب قلبك. فقلت له انا برضو اخوالي زعبيه. وخال المره الدكتور علي العبد الله في مدير مستشفى بشير. قال لي هذا امورك انت، كيف بدي احكي معه؟ قلت له والله انا اجيت عليك بعدني ما خبرت حدا يعني. فبحكي لي لا احنا بدنا نلملم الموضوع. قلت له انت الموضوع يا زلمه هاي اعراض يعني
0: صحيح. صح. حياه اطفالها كيف لملم؟
1: اذا مش حرام عليك هي، بقول لك مش حرام عليك، واذا بترضع ابنك يعني انت رضيع على الناس كلها. فانا قلت له خلاص انا اروح اطمع على بنتي انا اهم شيء. وقال لي هاي رقمي الشخصي، رن علي وانا بتابع انا وياك الامور وان شاء الله خير، وما لك الا تكون راضي. قلت له اكون راضي وعلمك انزلت من عنده انا اجعل يعني.
0: ايوه ايوه
1: صلتي.
0: ونعم فيك.
1: ونعم. وزارة الصحه كل الشكر لهم على الخط الساخن. قدمت شكوى. رديت حكيت عن مؤسسه الغذاء والدواء، قدمت شكوى قلت لهم بالتفصيل انها حكت انه الغذاء والدواء حكى لي انه
0: سامحين
1: عاد يسمح انه تعطي الاطفال علب بنتين. معناته اذا هيك معناته انا ليش اروح على مستشفى خاص دافع الوفات؟
0: متى قدمت الشكوى؟
1: امبارح سيد عامر. امبارح سيد عامر برضو حكيت له، قلت له مرتي يعني زوجتي انه صار لها اسبوع لا يعني ما عم تحكي معي، ما تخوفوها على الطفل. ولما عرفت انه علبه المنتهيه النفسيه عندها صفر يعني محترمه.
0: البنت كيف صارت؟
1: والله البنت يعني امبارح روحت بيها بالليل عشان تكون صوره. انا تواصلت مع الدكتور حكم عداس نائب البرلمان.
0: نعم.
1: الدكتور ما سكت يعني حكى لي ودي لي كل الاشياء وانا راح اتابع الامور وانا بديش يعني ما بديش اخرها عشان يعني تروح علي مثل ما بيحكوها.
0: يا سيدي
1: ينطع الموضوع
0: يا سيدي. او ان شاء الله ان شاء الله اول الباديه تكون ربنا يشافي لك ويعافي لك البنت
1: هاي بال...
0: وزوجتك ان شاء الله بس تطمن على بنتها ان شاء الله بترجع افضل وافضل باذن واحد احد.
1: الله يسعدك.
0: وبالنسبه لشكواك احنا كمان رح نتبناها وراح ابعثها لوزاره الصحه وللغذاء والدواء. تكرم يا احمد والحمد لله على سلامه زوجتك وان شاء الله انه مشافي ومعافي بنتك وتشوفه احسن ناس. وشكرا لك على هذه الملاحظه اللي هي ما بتخصك لحالك بتخص اغلب الاطفال. الواحد اللي بيرضى اولاده يرضى اولاد الناس. طفل عمره سنه بعطيه حليب منتهي صلاحيته يعني. الله المستعان دائما الله المستعان.
2: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي ثبت خطواتك بنك القاهره عمان معا ننمو المركزيه تويوتا امنيه من بيون جوبيترول غد مشرق يبدا اليوم. المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
7: أسعد الله صباحكم من جديد، مع الدكتورة سميرة شموط وهي رئيسة وحدة المستحضرات الصيدلانية الصيدلانية والطبيعية، مزبوط قرأته، في مؤسسة الغذاء والدواء. صباح خير دكتورة سميرة.
8: صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا.
7: يسعد صباحك. تواصل معنا واحد من إخواننا الآن. ورب العالمين يعني رزقوا طفلة في مستشفى خاص. بعد يومين بلاحظ أنه في بعد ثاني يوم من الولادة بلاحظ أنه بنته مش طبيعية، إسهال وما إلى ذلك وبكاء. راجع طبيب وشاف أنه معاه علبة حليب منتهية صلاحيتها، العلبة مأخوذة من مستشفى خاص.
8: يعني المستشفى أعطته الحليب.
7: نعم، وأحدى الممرضات قالت له بأنه الغذاء والدواء وافقوا على أنه قالوا ما في مشكلة أن الطفل تأخذ هذا الحليب المنتهية مدته.
8: نعم طبعا، أول إشي يعطيكم ألف عافية.
7: يعافيك يا دكتورة.
8: هلأ بالنسبة لموضوع الغذاء والدواء تسمح باستخدام حليب منتهي الصلاحية، هذا الحكي ممنوع قطعيا.
7: صحيح.
8: وما في عنا أي موافقات لاستخدام حليب منتهي الصلاحية،
7: وهذا والله يا دكتورة. نعم. هذا يا دكتورة اللي حكيته بدون ما أرجع لكم، لأن أنا بعرف هذه المؤسسة يستحيل. صحيح صحيح.
8: نعم. نعم. نعم مستحيل أي شيء، أي منتج حليب أو دواء أو غذاء منتهي الصلاحية لا يمكن استخدامه بعد انتهاء فترة صلاحيته.
7: نعم.
8: وإذا عندهم شيء غير ذلك المستشفى بتقدر تواجهنا. شغلة تانية.
7: نعم.
8: إحنا الآن منحرك فرق الرقابة والتفتيش، نتواصل إذا بدكم تحت الهواء أعطونا شو اسم المستشفى، فإن شاء الله فرق الرقابة والتفتيش بتتحرك وبتتخذ الإجراء المناسب.
7: نعم.
8: بما يتوافق مع التشريعات والتعليمات.
7: ماشي. هو الأخ أحمد، هو الأخ مقدم شكوى، أنا أعطيك رقم الشكوى وأعطيك رقم الأخ أحمد.
8: تمام.
7: وأعطيك اسم المستشفى اللي قالوا تحت الهواء، بس أنا بدي أطلب منك طلب بسيط دكتورة، وما بعرف هل هو من يعني اختصاص الغذاء والدواء أم وزارة الصحة. طلبي انه فقط انه تزوروا هذه المستشفى تاخذوا نعم. كل اسماء الاطفال اللي انولدوا خلال الفتره نفسها يعني نعم. من 10-12 نعم. وتواصلوا مع اهاليهم لاجل صحه اطفالهم. يعني هذا الاجراء ما بعرف يعني
8: هلا احنا هلا احنا اكيد عنا ان شاء الله لما تتحرك فرقه الرقابه والتفتيش لما بيصير اي تبليغ عن اي شكوى بتم اتخاذ الاجراءات القانونيه وبنفس الوقت بنحصر الفتره ما قبل وما بعد. وطبعا ان شاء الله حيتخذ اجراء ومنزود الخبر باذن الله شو بيصير معنا ان شاء الله حنتخذ الاجراء
7: بارك الله. بس بالله اطمنوا على الاولاد اللي انولدوا من 10 7
8: اهم شيء اكيد 100%. واهم شيء احنا بنحب نطمن المواطنين انه المؤسسه العامه للغذاء والدواء دائما هي 24 ساعه خط الشكاوي الساخن شغال عندها، واذا في حال ما تم الرد مباشره بيقدروا يتواصلوا معنا عن طريق الهاتف الأرضي أو إشي ويبلغوا إنه إحنا حطينا شكوى وما تم التواصل، تعرف لأنه عدد الشكاوي كتير كبير
7: صحيح.
8: يعني ما نلحق إنه نعملها كلها، فعلى حسب مثل ما بيحكوا خطورة الشكوى بيتم مباشرة التحرك.
7: لا شك لا شك لا شك
8: هذا الإجراء المناسب
7: نعم.
8: وبما يخص حليب الرضع هو مثل ما بقولها هو خط أحمر، فإحنا عم نحكي بفئة عمرية حرجة، فإن شاء الله نتخذ الإجراءات بس نتحقق من الموضوع ونشوف إن شاء الله هل تم بالضبط إعطاء حليب منتهي الصلاحية بالمستشفى، وبإذن الله يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
7: بارك الله فيك يا دكتورة بارك. وهي يعني الدواء إحنا ناشرينه الآن على الصور بس بدون ذكر نوع الحليب أعتذر بس أوكي. والليبل وكل ذلك يعني اللي بيأكد ما تفضل فيه ضيفنا. شكرا يا دكتوره شكرا تمام.
8: ويا دكتور تعطونا حتى
7: راح اعطيك كل راح اعطيك كل التفاصيل تحت الهواء يا دكتوره، بس ويا ريت كمان تقولونا شو الاجراء اللي اتبعتوه بعد
8: ما ان شاء الله. شكرا يا دكتور. هنتخذ الاجراءات القانونيه وحنتابع الموضوع نتحقق من هذا الموضوع تماما
7: نعم.
8: وان شاء الله منطمن المواطنين واطفال المواطنين ان شاء الله الكل بيكون بخير وسلامه وما بيكون هذا الحكي صار، ممكن قد يكون عن طريق الخطأ أو ما بعرف. يعني أنا ما بدي
7: يعني هذه إجراءاتكم دكتورة أنتم أعلم
8: إن شاء الله.
7: أنتم أعلم أنتم أعلم. شكرا للدكتورة سميرة. شكرا يا دكتورة شكرا الله يجزيك الخير. شكرا شكرا

0: أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير سيد عامر.
0: هلا يا سيدي يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب صباح الجميع يا رب.
0: يا رب.
1: سيدي أنا مشكلتي عامة وخاصة نفس الوقت.
0: تفضل.
1: أنا متقاعد ضمان اجتماعي. صار عندي ظرف معين احتجت مصاري.
0: أوكي.
1: طلعنا من ضمان اجتماعي شيء اسمه مشتريات.
0: ماشي.
1: لقيت رقم موجود على الفيسبوك من ضمن المشتريات اتواصلت معهم. قلت لهم انا بحاجه يعني انت بدي حاطين انه بيعطوا قروض للمتقاعدين قلت لهم بحاجه لقرض
0: قلت
1: انت عندك مشتريات قلت لهم مزبوط عندي مشتريات قادم بدي لك مشترياتك بمصاري كاش قلت له تمام
0: بس لحظه
1: اتفضل سيدي
0: الرقم اللي لقيته على صفحه الفيسبوك تبعت الضمان الموثوقه ولا لا
1: لا
0: اها كمل والله انا عرفت كمل ايوه قالك بنعطيك كاش
1: ايوه تمام
0: طيب
1: قلت له راح نقدم لك على 240 دينار وبنعطيك أو أول شيء قالك 240 ونعطيك 220 دينار قلت له أوكي ما عندي مشكلة كل هذا كان التواصل عن طريق التواصل على التلفون
0: طيب
1: صور لي هويتك على الواتساب صورنا قالت له اكتب لي على ورقة بيضة إنك استلمت جميع الأجهزة من غير زيادة أو نقصان
0: نعم
1: صورت لها قالت وصلك كود أعطتها الكود وكل إشي وعطت رقم المحفظة
0: نعم.
1: بتفاجأ بأنه هي بدل ما تعطيني 220
0: زي
1: على نفس الاتفاق عمالك تعطيني 149 دينار الرجال تتواصلت معها بقول أنت مش هيك اللي اتفقنا أنا وياكي مش تعطيني هيك تقول لي هذا اللي أجاك وسكرت التلفون حاولت أرجع أتصل فيها مرة ثانية ما أردت ترد وجهت لمؤسسة ضمان اجتماعي
0: كويس
1: على أساس إن هي اللي بتحمينا بتحمي المتقاعدين لما تعرضت 1-2-3 قالوا لي اجت في البنت المسؤوله عن المشتريات قالت لي شو بدي اعمل لك قلت لها طب شو بدي اسوي قالت لي روح على الديوان قدم شكوى قدمت لهم شكوى في الديوان يوم الاربعاء
0: طيب
1: ولكن مع الاسف ما صار شيء طلعت انا يوم الاحد على المؤسسه قابلت المدير اللي هنا قلت له 1-2-3 هي انا يعني حكيت له لي ولا علي اجا بقول لي طيب احنا بنشوف شو بدنا نعمل قلت له في لي باقي مبلغ انا لازم
0: بس سؤال احمد اللي حكيت معه على التليفون ما اخذ مشتريات باسمك
1: اخذ المشتريات باسمي وبرغم انه هذا ممنوع بمؤسسة الضمان الاجتماعي انه يراجع على
0: طيب شو قالوا لك الضمان اخر شيء
1: قالوا لي انت معطيها تفويض قلت له هذا لا يعتبر تفويض اما اجي اكتب انا وانا في البيت على ورقه بيضاء وأصور لي على أصوره على الواتساب وبعت لي هذا مش تفويض أنا اللي بعرف إنه أنا لازم أروح
0: طيب خليك معي أحمد خليك معي معنا الأستاذ شمان المجالي أستاذ شمان
2: حياك
0: صباح الخير يا سيدي
2: صباح الورد أهلا أستاذ
0: أهلا فيك سمعت أخونا أحمد سيدي
2: طبعا سمعت سمعت كثير من الحالات المشابهة يعني أنا اللي بدي أحكيك التالي إحنا بس نهاية
0: بنبدأ الضمان لكن احنا أستاذ شمان
2: معلش تسمح لي أستاذ عامر
0: لأنه صوتك كان يقطع ما سمعنا اللي تفضلت فيه من البداية تفضل
2: يا سيد العزيز للأسف الشديد إنه أخواننا المتقاعدين بيلجأوا لهذه الشركات وبتفقوا معهم على التكييش وبوقعوا على استلام بضاعة بس يختلفوا على الموضوع وعلى المبالغ جاءوا لضمان الاجتماعي ومن ضمن الإخوان اللي لجأوا لنا أخونا أحمد علوان أظن اسمه لأنه أخونا أحمد علوان لما اختلف هو والجماعة على المبلغ يعني لو أنهم دفعوا له 220 دينار لما لجأ إلى الضمان وتمت العملية طبعا هو مقدم ورقة احنا استدعينا راجعنا صاحب المنشأة وتابعنا هذه القضية وأول إجراء وقفنا التعامل مع هذه المنشأة وأغلقنا عليهم البرنامج لكن الإشي اللي أنا بدي أحكيه أستاذ عامر
0: فضل.
2: خلينا نكون واضحين ودقيقين إنه إحنا كمتقاعدين نسعى إلى هذا الموضوع يعني اليوم أنت أستاذ عامر في حدا بجبرك تأخذ كاش بدال بضاعة
0: لا
2: ما حدا بجبرك أنت بتجيني المتقاعد يشتكي عندي في الضمان إذا اختلفوا على المبالغ فالآن أول نقطة إحنا بالنسبة إنا حريصين على المتقاعدين ولكن بهمنا المتقاعد نفسه يكون حريص على نفسه لكن أن يرسل لك ورقة وتوقعها زوجتك وتبصم عليها ومكتوب فيها إنه استلمت كافة البضاعة يعني ومن ثم أقول إنه إحنا لجأنا للضمان يحمينا ما بعرف يعني انا حاب اسمع وجهه نظرك في هذا الموضوع.
0: طيب دكتور انا بدي اطرح عليك سؤال استاذ شمان اذا سمحت لي اليوم.
2: نعم.
0: هل الضمان الاجتماعي يعني متعاقد مع عدد من الشركات عشان
2: نعم
0: اللي
2: نعم
0: اللي الشركات هاي بتكون مواد بناء بتكون طبعا. مشتريات صح؟
2: هذه احنا من باب التسهيل على المتقاعدين وخدمتهم اطلقنا برنامج اسمه برنامج تقسيط.
0: جميل.
2: وللامانه بستفيد منه كثير من المتقاعدين، يعني كان ناس يستفيد من البرنامج من شركات غذائيه يروحوا يشتروا مستلزماتهم وتقسط عليهم ادوات كهربائيه، مختلف الأجهزة، مختلف احتياجات المتقاعدين. وين الخلل في البرنامج؟ إنه
0: بيتجه البعض للتكييش،
2: البعض في التكييش. اليوم هي مسؤولية مشتركة بيننا وبين المتقاعد، ولكن أنت أستاذ عامر حينما تذهب إلى منشأة وتقول له أنا والله بدي ثلاجة بس أنا ما بدي الثلاجة أعطيني ثمنها وخصم اللي بدك إياه، بس تختلفوا بتصير تقول إنه الضمان لازم يحميني. يعني ما انا
0: والله يا استاذ شمان استاذ شمان على يومين متتاليات صار موضوع التكييش واضح، فلا شك بانه لازم
2: اي ملاحظه بتجينا فورا نغلق البرنامج على اي منشاه نكتشف انه عنده هذه الحركه.
0: واحنا بحاجه اليوم انه نعمل شيء عن التكييش حتى يكون الوعي عند الناس بشكل اكبر عن التكييش ولانه في جزئيه منه والله حرام حسب ما قال لنا امبارح الشيخ كمان.
2: طبعا
0: يعني
2: طبعا حرام.
0: الله
2: طبعا
0: المستعان حرام. الله المستعان. شكرا يا ابو عون، شكرا يا اخوي، شكرا استاذ شمال المجالي، شكرا شكرا
2: أحيي.
0: الله يحييك. شباب بدنا نعمل شيء عن التكييش الامانه، ويا اخوان يعني هذه رساله اللي بسمعنا اللي الان اللي صار معه شيء حول ما يسمى التكييش يبعث لنا قصته صوته رسالته، خلينا نبدا النقاش فيها ونشوف شو اصل التكييش اصلا، كيف بدا وليش بدا وشو حاجة الناس إله، وقديش عدد الشركات الحكومية المؤسسات الحكومية قبل الخاصة اللي بتعطي التكييش. طارق صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك، كيفك أستاذي؟
0: هلا يا أخوي طارق، تفضل.
3: أخبارك؟
0: الله يسلمك
3: سيدي. قبل فترة صغيرة طبعا تقريبا نحكي 10 أيام زوجتي كانت تتصفح على الفيسبوك طبيعي ما في أي شيء.
0: أوكي.
3: شافت صفحة بتحكي إنه تشغيل عن بعد عن طريق الفنادق، يعني عفوا إنه بتعطي نجوم للفنادق. وعلى كل حركة بتعملها بتأخذ عمولة.
0: ماشي.
3: ابتدأت في الموضوع تمام، الأمور 100%، اشتغلت معهم صار يطلبوا منها مبالغ إيداع، بيحكوا لها إنه لازم تودع المبلغ هذا عشان إحنا نقدر نحول لك عمولتك كاملة مع المبلغ اللي راح تودعي.
0: ماشي. قديش المبلغ اللي طلبوه منها بالله؟
3: أول مرة طلبوا 10، ثاني مرة طلبوا 21، ثالث مرة طلبوا 26. هلا اللي أنا اكتشفته آخر إشي اللي خلاني أنا أوقف الموضوع تماما، أنا ما كنت أعرف. اللي صار يطلبوا مبالغ عالية.
0: قديش توصل المبالغ بالله؟
3: 80 دينار و100 دينار و200 دينار. أنا لما وصلت معهم لمبلغ 84 دينار عرفت في الموضوع، حكت لها انت ايش اللي بتعملي فيه.
0: ايوه
3: طبعا.
0: قالت لك بدي اودحهن عشان يبعثوا لي اياهن مع الاربعه.
3: ايوه بتحكي لي انه احنا ما انت شايف الوضع وانت شايف بالدنيا اللي احنا فيها، حكت لها حتى لو وين احنا بنجيب القرش بالعافيه.
0: صحيح.
3: عفوا يعني.
0: صحيح.
3: يعني انا بطارد من 6 الصبح للساعه 8 المساء عشان القرش. عفوا يعني احنا بنجمع في اجار البيت، انت رحت ضيعتيه على شركه نصب.
0: صحيح.
3: هلا اللي صار بالنهايه اخر شيء انه خلص حكينا معهم انه خلص احنا ما بدنا، ورجعوا لنا العمولة كل شيء احنا دفعناه. طبعا هم اللي حولوا لها اياه العمولة اللي حولوا لها اياه 12 دينار
0: بس.
3: 12 دينار طبعا مقابلهم احنا دافعين اكثر من 100 دينار.
0: ووقفت انت؟
3: انا وقفت، عملت لكل شيء طبعا الحوالات سكرين شوت كامله، عملت للصفحه تبعتهم سكرين شوت، لكن انه انا اقدر اشتكي صعب لانه بدي ارفع قضيه راح تكلفني اكثر من المبلغ.
0: وهي الشركات كلها برا الاردن، وبسكر تطبيق بيطلع لك 1000 تطبيق، وبتسكر صفحه بيطلع لك مليون صفحه.
3: سيدي الحوالات كلها داخل الاردن واسماء اردنيه.
0: سيدي ماشي، هاي المحافظ أردنية. هاي المحافظ، لكن لما تروح بتقول لك ما هو انت اللي حولت زي ما بدك، انت ما حدا قال لك تحول ولا حدا نصب. يعني
3: نعم
0: احنا بدي يعني انت
3: كانت عمليه نصب يعني.
0: صحيح.
3: انا بنصح انه ما حدا يتعامل مع هيك شركات ابدا.
0: صحيح. والتصرف
3: كانت مغري.
0: صحيح. والتصرف اللي عملته صحيح، انا بدي اخسر 80 ليره ولا اخسر بكره 1000 ولا 2000 دينار، منين بدي اجيب هنا هذول؟ تصرفك سليم والله يا طارق، الله يجزيك الخير، وإن شاء الله إنه الناس سمعت التصرف اللي قمت فيه. الله يكرمك يا طارق. على الخير والمحبة دائما ألتقيكم، فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الإنتاج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يناقش اليوم إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. الخارجية السعودية تستنكر تصريحات ميليشيا الحوثي التي اتهمت المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. حاكم مدينة عبادان الإيرانية يقول إن قذائف أمريكية أصابت موقعاً مدنياً خارج المدينة، ولا أنباء عن إصابات. وزراء خارجية آسيان يعبرون عن قلقهم إزاء التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط. واشنطن تصدر تحذيراً عالمياً لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. الكونغو تؤكد أن الإصابات بفيروس إيبولا ترتفع إلى أكثر من 2400 حالة، منها 967 وفاة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين 98.3. اليوم مشوارنا معكم خفيف لطيف لأنه اليوم إحنا نص الأسبوع، اليوم الثلاثة يا جماعة، يعني الطاقة حلوة، خف ضغط أول الأسبوع الأحد والاثنين، بتعرف كل واحد هيك بيكون مضغوط بعد عطلة بداوم، بيكون الضغط شوي عليه، طاقته مش كتير حلوة، بس اليوم بتهيك بتصير الطاقة حلوة لأنه ثلاثة أربعة خميس، فاليوم الطاقة حلوة، اليوم نص الأسبوع، مشوارنا معكم رح يكون خفيف لطيف قريب على القلب، خليكم معنا

طبعا اليوم موضوعنا يا جماعة عن إشي عم نفتقده بالوقت الحالي، اللي هو ما عم نشوف فيه إشي موجود منه. اليوم موضوعنا عن الخصوصية. بدنا نحكي هيك عن الخصوصية، ليه هلا أو بالجيل هاد ما في خصوصية؟ زمان بس كان حدا يعرف تفاصيل حياتنا، أو يعرف وين رايحين وين جايين، كم راتبنا، شو بنشتغل، شو هاي التفاصيل، نزعل. بس هلا الوضع كثير اختلف. هلا الوضع احنا عم نعيش على السوشيال ميديا، وعم نعيش بيومياتنا، بتبلش من كاسة القهوة لتصبحوا على خير. فهذا الاشي في ناس عم تعتبره اشي غريب، وفي ناس لا متأقلمة معه وعايشة معه. هذا الاشي ممكن يخلي انه خصوصياتنا مش موجودة ابدا؟ زمان كانت الخصوصية كلمة كتير صعبة، وكلمة كتير لها توابع كتيرة، يعني الخصوصية خصوصية حياتك، شغلك، بيتك، أولادك، كل هاي التفاصيل. بس هلأ إحنا ما عم نشوف خصوصية أبدا، خصوصا بالسوشال ميديا أو الانفلونسر، لأنهم بوثقوا كل تفاصيل حياتهم. هذا الإشي بخلي شوي المقارنات عنا تزيد. يعني منشوف الانفلونسر بتصور يومها، بتطلع المكان الفلاني، بتشتري من الماركة الفلانية، بنصير بدنا نقلدها ونشتري زيها. بس في عنا نقاش حاد اليوم بالاستوديو يا جماعة، ايش في؟ شايفين كيف يعني الخصوصية؟ حتى بالشركات ما في خصوصية، يعني قليل ما تلاقي واحد قاعد بمكتبه لحاله اللي يكون كل الموظفين قاعدين عنده، أو بده يحكي تليفون بخصوصية، هاي اشي مستحيل. حتى النقاش الحاد بيكون بيناتهم على الملأ.

0: هلا سؤالنا لإلكم وللين لإلك طبعا يعني. مين بتحسي انه بحافظ على الخصوصيه اكثر، الرجل ولا المراه؟
1: يعني بحس الرجل ممكن حدا بحافظ على الخصوصيه اكثر، بحكم انه مثلا كثير مثلا رجال بيحكوا لك انا ما بعرض عيلتي على السوشيال ميديا، بحكم انهم ما بيحبوا يتصوروا زينا، بحكم انه هم مش كثير ناس متيقنين لموضوع السوشيال ميديا. اما احنا بنحب نصور كل شيء، يعني وين ما رحنا وين ما اجينا بنصور. يعني شوفي تنين متزوجين تخانقوا، بتلاقيها كل 10 ثواني منزل ستوري وين رايحه وين طالعه كيف نفسيتها، اغنيه تامر عاشور لما ترك. اما هو ما بيكون منزل ولا شيء لدرجه انه هو وين مختفي. فبحس لا احنا صراحه البنات اخف يعني
0: اكثر خصوصيتنا قليله. عشان هيك هذا الشيء اللي بصير لين انه احنا دائرتنا بتختفي شوي شوي. يعني احنا بنكون بالجامعه في عدد معين من البنات صحبه احنا وياهم، فتره شوي معينه شو بصير بقله
1: صح،
0: بنكون سته بنصير اربعه تمام، بنصير نشوف بعض كل 3-4 شهور، بعدين كل شهر، بعدين بتصير عبارة عن جروب واتساب نبعث مناسباتنا وأفراحنا وأتراحنا على هذا الجروب. ليه؟ أنا بحس هذا الإشي موجود عند البنات أكتر. دائما الشباب بيحافظوا على صحبتهم لأن خصوصيتهم كتير عالية.
1: صحيح 100%. يعني أحكيك شغلة كمان رندا، إذا بتلاحظي الشباب صحبتهم أقوى من صحبة البنات صراحة. يعني بتشوفي مثلا جروب شباب بضلهم من أيام المدرسة ليخلصوا جامعة صحبتهم تقيلة،
0: لأنه ما بعرفوا مواضيع بعض،
1: ما في بينهم كيد، ما في بينهم غيرة، ما في بينهم بس خطبت خطيبي بسمح ليش أشوفكم، ما في بينهم إنه واحدة بس تتجوز خلص بتلتهي فعليا وما بتقدر تشوف صحباتها. يعني هي بتفرق بعدين كل مرحلة عمرية بتحسي لها نوع معين من الصحبات رندا. يعني في صحبات بزبطوا التوجيه

0: كل عمر إلها ناسه.
1: أنا هيك بحس صراحة يعني.
0: كل مرحلة إلها ناسها. هذا الإشي أنا
1: ما حترشح معي للمرحلة القادمة.
0: ما في.
1: طب أنا. طبعا أنت مني. الحمد لله. للأبد يا روحي للأبد. اليوم يا جماعة بدنا نسمع هيك كل اتصالاتكم على 0784636 بس اليوم إحنا كنا بنحكي عن خصوصية بس أنا بدي أسألكم سؤال أنتوا شو رأيكم بالأشخاص يلي بيعرضوا حياتهم كاملة على السوشيال ميديا بدون أي التزامات بدون أي حواجز يعني أنا حابة أسمع هيك رأيكم الصريح على 0784636 سواء واتساب أو اتصال

0: طبعا لين انا ما بقهرني غير الانفلونسر اللي بيطلع قبل ما يخطب او يرتبط يقول لك انا مستحيل اعرض حياتي على السوشيال ميديا ومستحيل انا رجل شرقي غيور
1: وفجاه
0: مستحيل اطلع مرتي على السوشيال ميديا وليش اطلع مرتي مستحيل هاي حياتي الخاصه اول ما يخطب
1: صح
0: اول محتوى لهم كتب كتابهم اول محتوى
1: عن جد اول محتوى
0: اول محتوى فعليا كتب كتابهم
1: قبل
0: ما يبلش
1: كتاب قبل هو جاي عندها على البيت يعني هو لسه بده يوصل لدرجه طلبه يا ريتها كتب الكتاب هاي المراحل الاخيره احنا من الطلبة طبعا بيكون الورد اعلان الدرج اعلان السيارة اعلان
0: فعلا
1: البيت اعلان كاتب الكتاب اعلان شو كمان اعلان يعني انا بحس فعليا انفلونسرز ممكن ايش الوحيد اللي
0: الفستان بفعله. البدلة
1: لا
0: صالون.
1: حتى اكيد الفستان
0: اعلان كله
1: اكيد الفستان اعلان كمان يعني انا هاي
0: شغلة كله اعلان
1: كمان كنت بدي احكيها يعني ونركز عليها خصوصا هلا انه في كتير ناس بقارنوا حالهم بمشاهير السوشيال ميديا بحب احكي لكم انه معظمهم واللي هي الغالبية العظمى كله إعلانات سوري بتكون قاتل عرس إعلان بتكون السيارة الأجار إعلان بيكون فستان العروس نفسه إعلان الميك اب بدلة العريس يعني ممكن الإشي الوحيد اللي يكون حقيقي بالعرس فعلا هو الضيوف أما غير هيك ما في إشي حتى الدي جي الأكل
0: كله
1: الأغاني
0: سفرة
1: مثلا فأنا بحكي لكم إنه لو سمحتوا بطلوا قارنوا حالكم أو قارنوا حياتكم أو أعراسكم أو تخيلوا أنه بتكون زي واحد اثنين ثلاث لأنه لو هدول الأشخاص دفعوا هاي المبالغ الضخمة عشان يكونوا سعيدين كان تدمر وكان ما دخلوا على السوشيال ميديا أصلا فيا جماعة المشاهير وإحنا كلنا زي بعض بطلوا اطلعونا من شغلة أنه أنا هذا بدي أعمل زيه هذاك بدي أعمل زيه
0: فعلا
1: لأنه ما في منه غير واقعي وغير منطقي وأنا صراحة ما بشوف هذا الشيء غلط بالعكس انت
0: شغل.
1: بني ادم شغلك انت انفلونسر انت عم تعرض للناس انت لما عم بتصور لهم هذه الهول او هذا الخاتم او هذا الفستان انت عم بتزيدي او عم بتزيد متابعينهم او بتخلي الناس تقبل عليهم بالعكس هذا شغلك بس انا فكرتي مش مع المشاهير فكرتي مع الناس يلي بتحضر اللي بتصير تقارن فهمتي شو قصدي
0: طبعا هلا هم بيعرضوا لنا الانفلونسر او المشاهير حياتهم الورديه يعني احنا ما بنعرف شو وراء الكواليس احنا عايشين بمسلسل بنحضر مسلسل كل يوم حلقه كل يوم شغله عامله وهذا الشيء بيثبت لين انه بس يكون اثنين متزوجين حياتهم بتجنن نفس اليوم تاني يوم اتطلقوا بيفضحوا بعض على السوشيال ميديا وبيبينوا انهم هم هذا سيء وكان عايش معه انا بطريقة كتير سيئة وبأمور كتير سيئة بوهم فعليا وانا يعني كنت مظلومة معه طب الحياة اللي كنتوا تصورونا اياها هاي وين بدك تعطسي بدك تكحي
1: خلص راح طلعت روحي وانا بنادي بس
0: خلص خلص عطستي
1: احلى شيء حواري قال لي انه بس بس بدك تعطسي يعطيك العافية حواري اول شيء صباح الخير حواري ابراهيم ضياء قال لي بس بدك تعطسي او هيك اشري لي حواري شفني انا باشر لا
0: لي كانت تدبك ما كانت
1: انا كنت ادبك راح اكل سندوتشاتك كلهم اليوم عشان انت ما طنشني انا امبارح عشان ايه
0: وقاطع علي
1: وقاطع رندك
0: هوي متأشر فعليا لي معاكي حق بهاي الموضوع انا ما عندي مشكله بانه الواحد هيك يستغل شغله هو شغلته هيك لو انه يعني سوى حياته كلها حسب شغله ما عندي مشكله عادي الامور تمام بس انا مشكلتي بالناس فعليا اللي بتقارن ولانه احنا بنشوف لين حياتهم كتير ورديه يعني مثلا بيكون مشتري شنطه انا امبارح عم بحضر ستوريات تمام في وحده مشتري شنطه ويعني عملت عليها كتير قصه كبيره تمام فأنا بحكي إنه يمكن هي دعاية يمكن جايتها هدية بس يعني بحس إنه شفتي كل بنت هلأ شافتها بتحكي أنا بدي أجيب زي هاي الشنطة أو التارجت تبعي أجيب زي هاي الشنطة يعني الحياة عندهم على السوشيال ميديا أسخف من الواقع اللي إحنا عايشينه أسخف من مجتمعنا
1: صح
0: يعني والله يعني مو يعني مو هيك في ناس كمان ليه
1: هذا الانبوكسينج لحاله دمار عاطفي يعني هذه مشكلة بعد ما هاي هبت الشغلة تبعت إنه كل البراندز أصلا صينية وإشي يعني بيطلع حقه $100 $20 $50 الى الان معقول الناس لسه ما تغيرت فكرتها على هذا الموضوع فبحس كثير غريب صراحه
0: طبعا
1: طب خلينا ناخذ اتصال صباح الخير
2: صباح الخير
1: يعطيك العافيه
2: الله يعافيك يا رب
1: عرفني باسمك
2: خالد عبد الله
1: اهلا وسهلا يا خالد خالد احكي لي ايش رايك كنا عم نحكي هلا عن حياه السوشيال ميديا
2: خصوصيه
1: ايه
2: الخصوصية
1: الخصوصية بالضبط
2: احنا وصلنا الحمد لله لمرحلة صفر خصوصية
1: مليون بالمية
2: صار ان اي شيء لازم ننشره على السوشيال ميديا في حال صراحة اخر لقطة مع المرحوم كلها تتاخر 6 شهور
1: يعني اما اقول في لسه ناس بتعيط على الكاميرا وبتنزل حالها وهي زعلانة انا يعني هاي لحالها شيء ثاني كمان
2: لا خصوصية صارت صفر بخصوص موضوع السوشيال ميديا، يعني صار الموضوع عن جد انه كليات اعلانات، حتى العزايم اعلانات، تقديم صلاه الافراح اعلانات، وصلت لمساكين يا هالشباب ويا هالبنات يقلد بس ومش قادر ومش طالع بايده بده يقلد هاي الاشياء اللي بتشوفها وجهد كثير عالي عليهم ومشاكل بعديها بتصير على الاشياء اللي هم بدهم يسووها.
1: صح، وبالاخر بكون الموضوع اصلا مش واقعي ومش موجود
2: 100%. شفنا هاي الشغلات كثيره صارت عندنا كمان، وصارت في بلاد ثانيه مشاهير يكونوا متجوزين وحياه سعيده وحياه ورديه يقدمون لنا اياها، بعد فتره بس يتطلقوا ينشروا غسيل بعض على الكامل.
1: 100%، هاي المصيبه صراحه. يعني هلا حكينا كمان عن نشر الغسيل، بس هذا نشر الغسيل مش هلا رح نحكي عنه بعد الفاصل. يسهل صباحك، غششنا كمان قصة. شكرا.
0: صار معها هاي نشر الغسيل قصة لحالها.
1: يا علينا
0: بعد الفاصل. فاصل
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
4: أحكي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن، أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: دايماً

0: يعني كمان بدنا لين ما بدنا ننسى نحكي لجود صباح الخير. يعني
1: جودي سعد صباحك من سلامتك. ما بتسمعينا من ما بتوينا جود حبيبتي لما بترني علينا يعني سوري انت يعني المفروض جزء من البرنامج ترني علينا تصبح علينا امبارح
0: هي بترن علي دائما بس طيب ما بعرف شو مشكلتها معك
1: كان انا مشكلتي ما برد على التليفونات والله اللي بتسمعك انا اصلا تليفونات كلها ما برد عليها انا بقول لك رني على الاذاعه علي لا ترني جود على تليفوني اصلا لا ترني
0: خلينا ناخذ اتصال صباح الخير
1: خفت تكون جود
2: خير يا رن
0: صباح الورد
2: كنت طاشة مش قاعدة بالدار
1: عشان بتموت عليك أكتر حدا بيحبك حبين عليك
2: كنت طاشة عشان بنت عمي ذات من الإمارات
0: يعني رايحة صبحية
2: كل يوم
0: بس لازم تحكي معنا حتى لو صبحية
2: والله ما كنت أحضرك كنا نروح على درس نحضر بالمساجد دروس القرآن وكنا يعني مش قاعدين بالدار
0: طب كنا عم نحكي عن موضوع الخصوصية مين تحس عنده خصوصية أكتر الرجل ولا المرأة
2: الرجل عنده خصوصية والمرأة عنده خصوصية أنا هسا عندي خصوصية ما بحب حدا يتطفل علي نفس الشيء بحب بعد التجربة إني ما أحكيش شيء وخصوصية
1: يعني اسمعي هذا الصح لأنه والله في ناس ما لازم تنحكى لها ولا إشي صراحة
0: حتى غير اسمك
1: كبيرها اسمك
2: لين بتقول أيوة. للناس ثاني يوم بتروح بتلاقي ناس ثانية بتعرف
1: هذا وأنت موصيتهم إنه ما يجيبوا سيرة كمان بصير الموضوع أخطر
2: يعني هسا روحت الناس أنا رحت الناس دائما بيقولوا لي خلاص اللي شفتيه ببيتنا أنا رحت ضفت الناس قريب أسبوع نمت عندهم قالوا لي خلاص اللي ببيتنا ببيتنا يعني باعتبار أنت تعتبري حالك أنت إيش بقولهم إياه بيروح بيقولوا للناس لا مثلك مثل ما أنا مخبي سبي ومخبي سبي
1: طب حكينا شو صار ببيتهم
0: يعني مين بتحسي يعني
2: كل إشي كل خير والله مبسوطة وكيفية
1: الحمد لله
0: تحس الخصوصية عند الرجل أكتر يعني
2: الرجل اكثر عند الخصوصيه والست والله كل الدنيا عندها خصوصيه اللي بفهم ولا يسولف لحدا شيء بعد التجربه يعني
0: 100% الله يسعد صباحك بيتكلم عليا يعني ما دخل عرفتي كيف في ناس عندها خصوصيه عندها مبادئ في ناس فاقده هذا الشيء
1: احذري مين راح يكون الاتصال بعدي انا بتوقع انه صباح الخير
2: صباح الخير
1: يا اهلا وسهلا كيفك شو الاخبار كيف امورك طمنينا ان شاء الله سيتي احسن يا امونه
2: الحمد لله
1: ايمان يعني احنا بنات قد ما احنا ما بنخبي اسرار امبارح ختام حكيت لنا على الهواء انه انت كنتي تعبانه لهالدرجه احنا فشلنا خصوصيه فما حسالك اصلا
2: يعني بدو برنامجكم بسواف يوم لو كنت
1: يا حبيبه قلبي سلامات عليك يا حبيبتي
0: سلامتك يا ايمان الف سلامه عليك ايمان كنا عم نحكي مين بتحسي اكثر عنده خصوصيه الرجل ولا المراه
2: لا والله المراه
1: ليه
2: المراه انه بتحفظ سرها
1: صح
2: والرجل بحفظ سره بس ببعض النساء ما بالبل بصمهم فولة وبرجال ما بالبل بصمهم فولة أنا حسب تجربتي
1: مليون بالمية
0: يعني حسب الشخص
2: مليون بالمية حسب الشخص عليك يعني ببعض ناس كثير بقول لهم عن سر ثاني يوم انه طايش حلفت يمين ما عاد اقول سر لحدا
0: صباحك يا إيمان ألف سلامة عليك ما تشوفي شر
1: بس أنا يعني اسمحي لي إني أعلق ما بقدر صراحة هلا بالعادة إحنا هيك نتبع هذا الأسلوب بس هذا هاي مهدة هذا مش بوت هذا إذا تخبطي كمان مرتين بالطاولة الطاولة بتنقص النصين
0: شوف الألوان
1: لا والألوان يعني رندا تشتهر بالسكس الطوال الملونين أو اللي هم الربطات تاعت البوات الغريبة يعني لابسة رباط أبيض وبني ورباط أخضر وبني
0: طب يعني هو هيك أجا شو عمل
1: هيك أنت هيك إجت هذا باكج كامل
0: جاهز هيك والله
1: يا عيني من الكويت من الكويت من البيت هذا أستاذ بكون في رباط متوسخ قلت بغيره
0: صدق لا هي شاكرة مختلفين
1: لا حلو أنا بحب الحد اللي بفكر out of the box بفكر
0: حلو يعني
1: أخصها وكل شيء خصوصية كمان ما ضلش فيها خصوصية
0: ما فيش خصوصية
1: ما أنا فاتحين لايف بنحكي للناس كل القصص ضل في خصوصية ما ضلش حتى ما يمشي عارفين نشرب قدامه
0: إحنا نحكي لك خلينا نتعامل بدون خصوصية بعدين ضياء بدي أشكرك اليوم
1: واللي واخد عننا صورة وحشة
0: حنبعت له فيديو هدية
1: طبعا أكيد
0: يحكي لضياء إنه الله يثبته وخليه هيك رايق دايما معنا يعني ما بصرف اليوم الحمد لله
1: ما عجبوش لما استحملنا
0: بس أنا مش قادر أسمع الأغنية ضياء بس أنا معك بالأغنية
1: خلي حد يسمع الأغنية ضياء
0: حتى أكثر شاندي
1: طيب يا جماعة وصلنا كمان مسجات على الواتساب خلينا نقرأها مع بعض على 0784631 يسعد صباحكم أنا بدي أحكي لكم شغلة بمناسبة إنه إحنا اليوم عم نحكي عن خصوصية فأنا بشوف هلأ 90% من الناس بطلت تتعامل بهذا الأسلوب وبطل في خصوصية عامر بني خالد يا أهلا وسهلا فيك يا عامر يسعد صباحك مليون بالمية هذا كنا بنناقشه
0: 100%. واللي في انا عندي شغله بحكي لهم عن شغله عن ناس معينين هدول انا بحترمهم تمام، مع اني يعني انا مش كتير بوافقهم الراي بس بحترمهم.
1: اوكي
0: الناس اللي بتسافر وبتقضي اجازتها بتقضي اسبوع اسبوعين ثلاثه اجازه سفر اجازه سنويه، بعد ما ترجع من السفره بتنزل انها هي كانت مسافره. هي طبعا لشو هي بتعمل هيك؟ عشان العين. بتخاف انه اي حدا ينق عليها بالسفره او اي حدا يحسدها وهي مسافره وتخرب سفرتها. فشو بتحكي؟ شو الحل؟ الحل اني انا اسافر وانبسط وخلص، ما حدا ينق علي، ما حدا يعرف اني انا مسافره، وبس ارجع بنزل ستوريات انا كنت مسافره.
1: هيك لازم صراحه، هيك لازم. انا اسمع بنزل اخر يومين، بس المشكله باخر يومين بتصير كل المصايب وحياة الله يعني هي بنصدم.
0: هي
1: انه جد كيف صارت كيف لحقت يعني. انا مره كنت راح انفصل من هذا الموضوع صح، متى هذا الحكي؟
0: خلص لي ما في داعي نتذكر اشياء سلبيه اليوم.
1: تذكرت، هات احكي لك قصه لبنان.
0: لا لا ما في داعي، خلص
1: لا
0: خلص
1: خليني احكي لكم قصه لبنان. خلص. انا صحيت الصبح عندي موعد طياره الساعه 10 تمام. موعد الطياره الساعه 10، احزري ساعه صحيت 11:30 والاذاعه ما شاء الله وينك وفي هوا ودنيا وعالم راحت الدنيا، بس امي قلبهم طيب سامحوني
0: طبعا. خلص نسامحك كثير احنا مريم.
1: خليني اخذ اتصال يا جماعه. صباح الخير. الله يسعدك. حتى هو مش راضي يسامحني.
0: صباح الورد.
3: كيف الحال؟
0: تمام، انت كيفك؟
3: الله يسعدك والله بخير الحمد لله. رندا وليني الفخمات،
1: الله يسعدك يا رب. شو وين رايح؟
3: والله هينا في رم نشتغل من نفسي بهالبلد.
1: يعطيك الف عافيه استاذ. طب هيك انت بعطول حكيت لي القصه، شفتي كيف؟ هلا هو حكى لي بنشتغل، اسالي بنت وين رايحه بتعطيك التفاصيل وين واقفه وشو بتعمل.
0: ملخص
1: ملخص, ملخص طبعا. طب استاذ كنا بنحكي عن خصوصيه اليوم. خصوصيه، مين بتحس عنده خصوصيه اكثر، الرجل او المراه؟
3: قبل ايش يعني خصوصيه لين؟
0: ما في خصوصيه
1: والله. انا صراحه ما بعرف ايش معناها صراحه. انا تذكر
0: الخصوصيه هي انه نعيش حياه طبيعيه زي زمان بدون عرض على السوشيال ميديا.
3: علي الحلال هسه الواحد بده يعرف الثاني شو بيعمل، بس بفوت على سناب شات، بفوت على ستوريات وعلى شو ببعث وبفهم.
1: خلص بقول لك زار الناس ببيوتها بس بكون قد ما يعني الموضوع سهل
3: يعني
1: بسيط.
3: يعني بتصفق وين؟ فوت على سناب شوف ستورياته بس.
1: طب بتقابل ناس بحياتك مثلا بتحس انه خلص صار عندهم سطحيه مخيفه لانه بطل عندهم واقعيه، صار كل شيء بالسوشيال ميديا يشوفوه انه حقيقي؟ فحسيت الموضوع عميق صح. سؤال جدا عميق. يعني بشكل
3: والله
1: عام
3: والله انت بتقيلين يوم يومك يا
1: الله. يعني الفكره قصدي بتحس انه الناس فكرها تغير، بتحس انه الناس هلا صارت بس بدها تعمل كل شيء زي السوشيال ميديا؟
3: هسه انت بتعرف شو المشكله الكبيره؟ انه الواحد بطل يصدق اي شيء بشوفه للامانه. صحيح. يعني الواحد صار شك بحاله.
1: طيب.
3: يعني انت بتكون ناشي وبتشوف الشغلات وانت شاك فيها. لا يعني فيش كل شيء فيك تقريبا دور.
1: ايوه
3: الواحد ما ياخذ بالسوشيال ميديا. يعني هاي نصيحه لكل الناس، انسى السوشيال ميديا بتلاقي، خليك بواقع بالمنطق امشي فكرك وبس.
1: صحيح. سعد صباحك، بس ما حكيت لنا شو اسمك.
3: ليث اسمي.
1: ليث اهلا وسهلا يا ليث.
0: يعني فعليا هو حطاكي هيك جمله، شو يعني خصوصيه؟ يعني احنا اذا كنا عايشين بنفس البيت يا جماعه وكل واحد قاعد بغرفته، عم نعرف اجواء بعض او نفسيات بعض من الستوري او من الريز اللي ببعتوها. يعني بطل الموضوع ان انا مثلا ارن على اختي، ارن على اخوي، انا تعبان، انا زعلان، انا متضايق، تعال خليني اشوفك. لا، هو اخوي بفوت على الانستغرام بالضبط، بفوت على الستريك، بعرف انا شو نفسيتي، انا شو وضعي، انا زعلانه، انا متضايقه. بس انا عندي شغله انه هاي الخصوصيه لين خلص هي اخر شيء. خصوصية هاي هي خلت دائرتنا تكون أصغر، وخلت إنه إحنا البنات بشكل عام نعطي ناخد راحتنا مع بنت تانية زيادة عن اللزوم، وهذا الإشي هو عم بيأذينا بحياتنا. صح؟
1: صح.
0: مش بس على السوشيال ميديا، بحياتنا الطبيعية 100%. أعطيه واحدة 100%.
1: صراحة السماعة لا السماعة زنت بداني هيك، فعشان هيك ما سمعتش منيح آخر إشي. بس فعلا أنت حكيتي رندا إنه هلا وصلنا لمرحلة كمان غير، لأنه حكينا عن خصوصية بطريقة إنه الناس اللي بتحكي ما بدي أعرض عائلتي وأنا وإلى آخره. بس أنا الناس اللي بتعمل مشاكل على السوشيال ميديا، يعني زلمة ومرته تخانقوا، ليش بنزل سكرين شوت للحكي اللي كان بينهم زمان؟ ليه في ناس بتنزل فيديوهات، سوري منكم يعني استغفر الله العظيم، واحد أهله توفى، حد من أهله توفى والدته، كيف بقدر بعد أسبوعين ولا أسبوع ولا والده ينزل فيديو أنه حزين وبيبكي؟ طب يا جماعة وين الفكرة؟ والمشكلة الناس فعلا بتتعاطف معهم، يعني الناس بتكتب لهم مسجات الله يقويك والله يصبرك والله يهدي بالك أو الله يهدي بالك. أوكي في ناس بتعبر بهاي الطريقة وهاي طريقتها وبالآخر هذا شغل، ولكن في إشي مختلف يا جماعة. يعني موضوع الطلاق، موضوع الموت، موضوع المشاكل العائلية، يعني حتى صارت الناس بس تترك تنزل فيديوهات انهم تركوا بعض على السوشيال ميديا كمان. يعني صراحه انا بشوف هلا احنا في قمه المسخره. يعني صار الموضوع انه انت تفتح موضوع الانستغرام ولا تفتح سناب شات انه انت بس بتشعر بالقرف وبتسكره، بطل اصلا في شيء ممتع انه انت تحضره صراحه.
0: كثير عم نشوف
1: احنا بطلنا عرب صرنا اجانب من الاخر.
0: يعني ما بحس لسه الاجانب بموضوع الخصوصيه اعلى منا لين اعلى منا، عندهم خصوصيه الاجانب.
1: بنزلوش والله ايش خانات مع زوجها مثلا،
0: يعني خلص الانفصال انفصال. بعدين في شغله هلا طالعين هدول اللي بدهم يصيروا مشهورين، يعني او اللي بيحاولوا يصيروا مشهورين، هاي بتقول لك بتنزل على السياره بس تتصور وبتطلع، بتروح على الشارع بتتصور وبتطلع. بتحسي انه مثلا ممكن تعطي انستغرامها او سناب شاتها او كذا لناس برا طالعين عشان بس يصوروا لها هي طالعه وهي قاعده في البيت. يعني متخيلين انه احنا لوين وصلنا بتفكيرنا يا جماعه.
1: بس هاي القصه اللي قلت لي اياها الصبح عن الشنطه بتموت ضحك صراحه.
0: يعني ما بعرف
1: يعني في كلمه حكى لي اياها كمان ضياء على هذا الموضوع يعني وحبيتها، حكى لي انه يعني لا تخاف من الـ من الـ من الشبعان اذا جاع، خاف من الجيعان اذا شبع.
0: طبعا
1: فهاي الشغله جد بحكي انها فعلا معبرة عن كتير قصص بتصير معنا، انه مش متعود على شغلة معينة ولا بشوف نعمة جديدة اول اشي بيعمله في حياته ببطل يحكي مع كل الناس اللي حواليه، لانه بصير عنده فكرة انه انا الناس اللي حوالي لا حياتهم ما بتناسبني والناس ما بتناسبني. والمشكلة الناس اللي بتعرف عليهم بعد الناس اللي حواليه اسوأ بمليون مرحلة.
0: طبعا
1: تاني شغلة بصير يجبر حاله يعيش حياة الشقف انه يروح اماكن
0: هي انا بقولك يا
1: مش إله
0: فعلا
1: مش
0: جوه
1: وما بتناسبه، وبحياتك ما بتصير راقي، بحياتك ما بتصير مثقف طول ما انت عايش بعقلية الجوع. لانه بنرجع بنعيدها، اكتر شغلة بتخوف بالعالم مش الجوعان اذا شبع، قصدي مش الشبعان اذا جاع، الجوعان اذا شبع. فعلا هاي الشغلة بتخوف، ديروا بالكم من هاي الشخصيات ومن هاي النفسيات اللي فجأة بتكون معك احسن حد في العالم، اول ما يتحسن وضعه ولا تبلش حياته تصير احسن ولا يتغير اول حد بتغير عليه اقرب الناس له
0: 100%. واحنا خصوصا كمان لين في ليش بنحكي دائما صحبة البنات يعني ما بتدوم كتير وصحبة الشباب بتدوم اكتر. الشاب شو ما صار معه، طلع نزل انشهر صار حياته احسن، صار معه فلوس، صار يشتغل بشركة معينة، بيضلوا اصحابه هم ودائرته هم انه ما عنده مشكلة. بعدين مواضيعهم اسلس من احنا، يعني كل شيء من كبره او بنوقف لبعض على الدقره او على الكلمه.
1: صحيح.
0: الشباب لا بمشوا كتير لبعض، بعدين هم كيف يعني كتير حياتهم اسهل من حياتنا. ليه عندهم ترابط انه حياتهم اسهل من حياتنا؟ انه خلص انا برن مثلا على صاحبي تعال نشرب قهوه، تعال نلعب شده، تعال نوقف مع الشباب هون. احنا بنات طلعاتنا غير، احنا بدنا يعني بدنا ترتيب وبدنا وين نروح والمكان الفلاني والبرستيج، وهذا بيناسبني وهذا ما بناسبني. واذا انا بدي اتصور مثلا مكان معين لازم اروح على هذا المكان عشان اتصور فيه.
1: صحيح.
0: هديك البنت تصورت فيه
1: بدي اعمل نفس الاشي.
0: فحياتهم كتير اسهل الشباب، وتحس الشباب بهذا الجهالين بهاي اللي تحس عندهم ترابط اكثر.
1: لا بس اليوم احنا واقفين مع الشباب انا شايفه، صح ولا لا؟
0: يعني انا شوفي انا بموضوع لا بتعرفي الشغله احنا بنقيسها على حالنا لين انا وياكي بنقيسها على موضوع احنا صحبات المدرسه صحبات الجامعه، في منهم هلا بس ما عم نشوفهم كثير. بس ارجعي لاخوكي مثلا بتحس انه اصحاب المدرسه واصحاب الجامعه بعدهم موجودين معه.
1: بعدهم موجودين مليون بالميه رندا. طب خلينا كمان احنا بما انه احنا حكينا راينا على الموضوع نسمع كمان راي المستمع، معين ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
4: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا كيفك؟
4: اهلا
1: ختام دينا.
0: دينا
1: سوري
4: يا رب تسعدونا يا رب.
1: كيفك شو الاخبار؟
4: ما شاء الله عنكم جد تسعدونا
1: حبيبه قلبي يا دينا. دينا فكرك مين بتحسي عنده خصوصيه، الرجال ولا النساء؟
4: والله حاليا ما في خصوصيه اطلاقا.
1: ما في
4: مهما تحاولي تخبيه اطلاقا ما بتقدري.
1: ما هاي المصيبة، احنا ما بنقدر نخبي البنات، لازم نحكي كل اشي صراحة. مع انه انا امي دائما بتوصيني اياها دينا، بتحكي لي لا تحكي كل اشي لا تحكي، بس مش
0: بايدي ما بقدر.
4: صباح الخير للهندسة اللي رد علي كتير ذوق واللبسة جميعا، وبحكي لإيمان الحمد لله على سلامتك. وبدي احكي لكم انه خاف فعلا من الجعان لما يشبع، ما تخاف من الشبعان لما يجوع. والله هاي عن ناس بعرفهم يعني
1: صح
4: شوفيهم لما صار معهم فلوس سلمتهم مش حاجه احكي لهم مرحبا.
1: اه ولا طبعا بزبطش حتتحكي بزبطش سلم عليه كمان. اه بعرف
4: خايفين على الناس اللي صارت معهم كانه هذا يعني بده يحكي معهم بده شيء منهم اطلاقا. لا طبعا صح اكيد صح.
1: هي هاي العقلية المنتشرة.
4: وبحكي لا غلط يعني إنه الواحد كل إشي يحكي لحدا ويأمن لحدا. يعني أنا أمنت لحدا
1: ويم اسمعوا النصائح. هاي النصائح بمصاري
0: فيها بس.
1: بمصاري سعد صباحك.
0: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
5: يعطيك العافية كيفك.
0: الله يعافيك يا أهلا.
5: ختام جلالني معك.
0: يا أهلا يا ختام يسعد صباحك.
5: أهلا فيكم منورات الشاشة.
0: الله يسعدك. ختام كنا عم نسأل مين بتحسي عنده خصوصية أكتر الرجل ولا المرأة؟
5: والله إحنا النسوة البنات إحنا ما عندنا كل شيء نحكي هو غلط. لازم في إشي ما تحكيه لازم يكون في إشي مش كل إشي تحكيه مثلاً لأنك صاحبة تحكي لك كل إشي أو لا تأمن لحد.
0: بس أغلبنا هيك يا ختام شو بدنا نعمل؟ مو بعيدنا.
5: إحنا أما الرجل ما بيحتفظ يعني بالأسباب هذا في وينهم بيحكوا كمان بس إحنا لازم نعمل كل أكتر.
1: 100%
0: سعد صباحك يا ختام.
1: سعد صباحك.
0: يعني كنا بنوقف على نفس النقطة لين إنه فعليا إحنا البنات ما عندنا خصوصية. هذا الإشي مو بإيدنا يعني أنت بتكوني طالعة لين يعني بتكون بتحكي أنت بالطريق أنا ما بدي أحكي ولا إشي بحياتي.
1: صح.
0: بتقعدي أول قاعدة لسه نص ساعة بتمرق زي ما هي.
1: بحمسوكي البنات بحمسوكي.
0: فعلياً بتقعدي خلص تحكي أنا بالطريق مستحيل أحكي لهم هذا الإشي لأنه هاي الدائرة ما بدي تعرف عني خصوصية. بتقعدي أول 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة في الشي بتحكي لهم كل تاريخ حياتك شو صار معاك من شهرين ثلاث. فهذا الإشي يعني مو بإيدنا يا جماعة والله من يعني بنحاول إن نسيطر عليه بس على الفاضي.
1: ضياء حط لنا هيك طب كمان هيك أغنية محمسة يا ضياء مع الاتصال.
0: طيب
1: بكره هاي رنة. صباح الخير.
6: صباح الورد.
0: يا اهلا كيفك يا محمد صح؟
6: تمام الحمد لله. محمد شمس.
0: يسعد صباحك يا محمد.
6: صباح الفل كيف اموركم؟
0: تمام الحمد لله. كنا عم نسال مين تحس له خصوصيه اكثر الرجل ولا المراه؟
1: محمد رايه واضح طبعا.
6: هي صارت تفهمني
1: لي خلص. على طول هلا بجاوب كيف بجاوب كمان محمد.
0: خلينا نسمع يلا.
6: لا صارت تفهمني لي وهي الحلو فيها صارت تفهمني. شوفي زمان غير الأيام هاي هسا الخصوصية كانت ما كان حدا يعرف عن حدا زمان.
1: صحيح.
6: هسا التكنولوجيا فتحت الناس 90% خلينا نحكي الخصوصية الزلمة بظلها متمسكة شوي. هسا الخصوصية تنفضح من المرأة لأنها دائما بتفكر بقلبها الزلمة بتفكر بعقله لأنه النسوان سبحان الله بيقعدوا مع بعض بس يضحكوا على فلان وعلان وكذا.
1: ما هي المصيبة. ما هي المصيبة.
0: من الحكي يا محمد هاي
1: مع بعض يا محمد هيني بحكي لك. يعني أنا بروح من الإذاعة بحكي على كل الناس اللي برنوا بنفتح مواضيع بنصير نناقش. تخيل لأي درجة إحنا فاضيين البنات.
6: اصبر شوي.
1: صابرة طبعا خذ راحتك.
6: للأسف الأيام هاي التكنولوجيا فتحت الناس وبنفس الوقت للأسف معظم الناس صارت شبابيكها من دون برادي. صارت الناس
1: صحيح.
6: تنكشف. هذا السبب اللي خلى الناس يعني أسرارها تطلع لبرا. هذا غلط. في أسرار ممكن تكون خفيفة سطحية تنحكى عادي بس في أسرار ثانية صارت الناس تعرض أخواتها وأمهاتها على السوشيال ميديا عشان يجيب مصاري. قل الدين وقل الثقافة
1: قمة الدناءة. صحيح
0: 100% صح.
1: بقولك قمة الدناءة والله يا محمد
6: يعني عليكي. فهذا السبب اللي خلى الدنيا كلها تدخل في بعضها.
1: صحيح. يسعد صباحك يا محمد. شكرا لاتصالك شكرا لاستماعك. فعلا يعني محمد هلا حكى لنا كمان فكره حلوه انه حتى سوري اللي هم القرابه الدرجه الاولى الام والاخت وصلوا لمرحله انه كمان
0: احنا
1: برافو على السوشيال ميديا بس كانه الاتصال فصل احتياطا يعني عشان اخذ راحتي في الحكي.
0: فيك ناخذ اتصال. تفضلي. صباح الخير. صباح الخير.
7: الله يسعدك.
0: الصوت بس مش كتير واضح.
1: يا اهلا وسهلا. بس صراحة الشبكة عندك مش كتير تمام. اذا بزبط غير مكانك عشان نسمعك احسن. احكي
7: كويس.
1: هيك ممتاز. صباح ممتاز.
0: يا صباح الورد كيفك؟
7: صباح شو ماك صبايا ليش
1: ما احنا البنات كتير بنحكي كتير بنحكي احنا البنات اذا بنحكي مع بعض بخرب الدنيا.
7: انا بدي
0: صوت مو واضح.
1: صوتك صراحة لسه للآن مش عم نسمعك صراحة.
0: يعني إحنا لين قلبا وقالبا مع البنات يعني ما في مجال يعني إحنا دائما مع البنات هاي مشكلتنا أصلا دائما التعليقات علينا إنه دائما
1: عشان مع البنات. طب خلينا نأخذ كمان اتصال. صباح الخير. صباح الخير. هل تسمعني؟
0: صباح الخير.
1: اه شكله عشان احنا طولنا عليه فهو يا انه نام على الخط
0: يا بتقل علينا.
1: اه
0: صباح الخير هل تسمعنا؟
1: اوكي يا جماعة بالضبط انا بحكي معك
0: بالضبط.
1: احنا
0: اي حدا ما ضبط الاتصال
1: بالضبط ايوه
0: يرجع يرن كمان مرة عشان يسمعنا رأيه
1: 100% على 07846 31. اليوم عم نحكي عن الخصوصية وايش اكتر موقف شفتوه على السوشيال ميديا انتو استغربتوا انه لوين وصلنا على الواتساب او على الاتصال.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
9: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
10: ملأان بلأ لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ممتازة.
1: يا أهلا فيك
0: أستاذ. صباحك.
1: صباح الورد. يا
0: صباحكم أهلان. جميعا أكيد لسه مكملين معكم. خلينا نقرأ لكم المسجات اللي وصلتنا على الواتساب. تفضلي أول مسج معك أستاذة رندا. طبعا رندا طبعا إيش بتكون مثلا بتقرأ مسجات الواتساب بعدين بخطر عبالها خبر فبتنساهم. فاليوم إن شاء الله ما رح ننساهم. أوكي.
1: هلأ وصلنا
0: معكم أول بأول
1: مسج من هبة.
0: أوكي.
1: بتقول الهبة فعليا الاتصال اللي أجاكم معه حق شو يعني خصوصية.
0: صح. هون عنا وصلنا مسج من إيش جمان ما بعرف جمان شاب ولا بنت بس هيك الاسم
1: جمان
0: بتحكي الناس عندها خلط بين مفهوم الخصوصية والخباثة. الخباثة هي انه اخبي عنك مواضيع لها اهمية بالنسبة لك وضروري انك تعرفها. اما الخصوصية انه ما اخبرك بمواضيع مش مهمة انك تعرفها وما بتضرك عدم معرفتها. فمن ابسط حقوق كل انسان ان يحتفظ لنفسه بتفاصيل من حياته لا تمس غيره اطلاقا. يا عيني
1: يعني كلام موزون صراحة.
0: بس حبيت انك تفرجتي. بس انه صار عندك فضول منو
1: هاي.
0: يا عيني هاي كتبتني والله. اوكي وصلتنا كمان مسج على 0784633 بيحكوا لك من علامات الغباء الاجتماعي انك تسأل عن امور مش مسموح لك انك تعرفها وبتظن ان الفضول حق وان كل صمت يحتاج تفسير ولازم كل شخص بالعالم يحترم خصوصية اللي حواليه ومن لا يحترم الخصوصية لا يؤتمن على القرب. 100%.
1: ناخذ اتصال. صباح الخير.
0: بحب هالأغنية.
2: صباح الورد.
1: يا صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا.
2: صباح الورد.
0: كيفك شو الاخبار؟
2: تمام الحمد لله.
0: عرفني باسمك؟
2: بندر.
0: يا هلا يا بندر.
1: امبارح ما حكيت معنا يا بندر فقدناه صح؟
2: كيف امبارح حكيت؟
0: اليوم بحكي بندر
1: احنا فقدين الذاكرة.
2: هاي الخصوصية عندكم اليوم ضاعت.
0: خصوصية ضاعت.
1: طب بندر شو رأيك؟ مين بتحسه عنده خصوصية أكثر الرجل ولا المرأة؟
2: شوفي أول كانت المرأة عندها خصوصية كثير. ليش؟ كانت تقول لك ما بدي حدا يحسدني ولا بدي. يعني كان لها خلص عالمها.
0: صحيح.
2: حاليا لا صارت هي أكثر فرق بالخصوصية. ليش؟ جكر بدي أوري صحباتي بدي أوري شو عملت شو حطيت فما في عنده خصوصية
0: مرة صار.
1: طيب بندر لو مثلا أم عون الله يخليكم لبعض حكت مشكلة بناتكم لأمها لأختها لكذا بتتضايق أنت؟
2: هي أنا بتضايق بس هي الحمد لله من نوعية اللي لا يمكن يطلع إشي من برا
0: البيت. هذا الصحيح يعني أنا هيك حتى أهلي هيك نفس الطريقة بتعاملوا. فالفكرة لو كل الناس تمشي عليها بتصيرش مشاكل. صباحك أبو عون.
2: صباحك ورد حريص.
0: يا أهلا وسهلا.
1: حكي لي كيف حبيت اسم أم عون لأني كتير بحب اسم عون.
0: جد
1: بحب اسم عون حلو اسم عون.
0: الله يا حبيبتي يرزقك عوني. أنا استني شوي.
1: والله لدني يعني موضوع الخصوصية يا جماعة في إله كتير يعني أبواب وإله كتير عوامل. بطل موضوع الخصوصية بس إنه هو يعرض خطيبته أو يعرض زوجته. شفنا يعني قبل فترة كمان لين على السوشيال ميديا
0: يا جماعة حتى لو كان في عرض في طريقة في أسلوب
1: باحترام. أنا ما عندي مشكلة إنك أنت تصوري على السوشيال ميديا وما عندي مشكلة إنك أنت يومياتك أنت هيك بتحبي السوشيال ميديا بتحبي التصوير بتحبي تعرضي يومياتك. بس أنا عندي مشكلة بالناس اللي بتطلع تحكي بالبداية إن أنا ما بدي أعرض مرتي على السوشيال ميديا بترجع بتغير كلامها. وهذا الاشي كتير في انفلونسر شفناه. وغير هذا الحكي موضوع ما يعني بوقف لين على موضوع انه بس الخطبة والزواج والمشاكل بيناتهم. هلا هم يعني بوثقوا كل مشكلة صارت بيناتهم خلال اليوم. ما عندنا كمان مشكلة انتو حرين وهي حياتكم وهي خصوصياتكم انتو ما بدكوا تعملوا خصوصية هذا اشي برجع لكم. بس توصل المرحلة انه شفنا انفلونسر قبل فترة لين عارض عامل فلوج على غرفة الولادة تبعت مرته.
0: صح.
1: وقدين ناس طلعت وحكت عنه انه ليش هيك عمل ليش هيك سوى
0: واحدة تستحي جوزها يكون معها
1: اصلا فعليا يعني عمل تصوير كامل فلوك كامل بغرفة الولادة وهو كان موجود معها بغرفة الولادة. فانتو يعني متخيلين احنا لوين وصلنا بالخصوصية. فيعني اذا انت صورتي فنجان القهوة هذا اشي كتير طبيعي. الموضوع صار اكبر من هيك بكتير.
0: 100%. يعني احكي لكم شغلة دائما كمان في هيك في من اجمل العبارات اللي انا سمعتها كمان انه البيوت السعيدة لا صوت لها. البيوت السعيدة لا صوت لها. ليش؟ لأنه هم متسترين داخل البيت بالألفة بالمودة قصصهم مع حالهم ضحكاتهم مع حالهم نجاحاتهم مع حالهم. أغلب الناس اللي بتعاني مشاكل هلأ بتكون اشترت سيارة جديدة بتحكي لك كل قرايب مش كل قرايبك بيحبوا لك الخير. واحدة خطبت هلأ أو جديد لسه بدها تخطب بتروح بتحكي لصاحباتها مثلا واحد اثنين ثلاث مش كل صاحباتك بيحبوا لك الخير. واحد مثلا اشترى بيت جديد ومبسوط عليه والعيلة يعني يا عيني وما أحلاها الدنيا، مش كل الناس اللي حواليك بيحبوا لك الخير. فدائما طول ما أنا أتستر على حياتي، طول ما أنا بحاول أغلف حياتي، أحط زي ما بيحكوا برادي على شباكي وعلى شبابيك حياتي، هون وقتها خلص بتصير حياة مستقرة. لأنه ليش الواحد فوق ما في عنده مصايب ومشاكل بحياته، فوقها يزيدها كمان شك وحسد وغيرة من الناس وعين فارغة ومشاكل فوق المشاكل، عشان بس يبين للناس انه هو صار معه ولا ما صار معه. فانا جدا بحترم العائلات يلي بتخبي قصصها. ممكن الاطفال بيضطروا او البنات او الشباب هلا بجيل السوشيال ميديا بيحكوا
1: فعلا،
0: بس العيله اللي بتخبي اسرارها واسرار بيتها هاي بصراحه احلى عيله، زيها زي مبدا النميمه.
1: والله
0: شخص النمام بشع.
1: دائما بنحكي لاي علاقه بين اثنين او اي شريكين، شو ما عمل لك انت رحت شكيتي لامك لاختك لاخوك لاي حدا لابوك، انت بتسامحيه يعني بغض النظر بساعة من ساعات رح تسامحيه، بيوم من الايام رح تسامحيه، لانه هو بالنهاية زوجك وشريكك، اذا غلط معك غلطة ما رح تنتهي العلاقة بيناتكم. بس اهلك اللي حكيتي لهم وصفتي لهم المشكلة اللي صارت على وقت غضب ما رح ينسوله. يعني انت يعني بتبلشي تعملي مشاكل بينك وبين اهله، بينك وبين اهلك، بينك وبين اخوانه اخوانك. فيعني فعليا وغير الشحنات، يعني الواحدة دائما بس يكون معصب يكون في مشكلة لين بينه وبين شريكه، بيحكي مع اهله او بيحكي ممكن مع اهل زوجها، يعني تحكي له شو سوالي شو عمل لي، فببلشوا انهم يعني ليش سوى هيك وما بطلع له، ليش عمل هيك وانت منيحه معه وانت كذا، وممكن تكوني انت غلطانه بالموضوع، يعني مش مستحيل هو وصل لهاي المرحله لحاله. بالنهايه شو بصير يحكوا الحق عليكي انت، ليش تحكي لاهلك
0: وبتتعايري وبتسمعي كلام سيء مش مضطره صراحه،
1: وليه تنازلتي وانت مثلا مشكله ثانيه لين، اذا رحتي عليهم بيحكوا لهم انت من المشكله الاولى تنازلتي فاستحملي المشكله الثانيه. فدايما بنحكي يا جماعه طول ما هي المشكله بين اثنين ودائرتكم صغيره بتنحل اسرع،
0: مليون
1: بتروح الامور
0: مليون بالميه. يعني عن جد فعلا يا رندا انت هلا حكيتي كله صح، خصوصا على موضوع الشحنات، قد ايه بتصير مشاكل وشحنات بين الناس عشان هذا الموضوع. يعني سوري انا في ايدي صاحبه بتضلها عامله هايد لسلفتها، لانه كل ما تطلع بتروح بتحكي للحماية وبتحكي لكل العيله راحت واجت وعملت، فلا بتضلها دائما يعني خافيتها على الانستغرام وخافيتها كل مكان. فبحكي لها ليش، طب ما هي بتيجي عندك وبتضحك معك واموركم تمام، يعني شفتكم سمنه على عسل. قالت لا بس قدامي، بس انا لما اطلع واعمل اي شيء هي الوحيده عندي بالعيله وفيش حد بيعرف غير من خلالها، وفي اشياء انا وجوزي مش شرط يكون، يعني احيانا الازواج ما بيحكوا كل شيء للاهل مثلا،
1: ما بيحكوا
0: كل شيء، الواحد بقدر يحكيه لوالدته ولوالده لانهم بضل تفكيرهم مختلف، بضلوا بيفكروا بطريقه غير.
1: فيعني انا بحس ان هدول الناس عندهم فضاوي كتير بحياتهم،
0: صح،
1: لدرجه انهم يعني جايين بحياه غيرهم، كيف عندها قدره انها هي تخطط وهيك تفسد حياه ثانيه؟ طب خليني بحياتي.
0: عشان هيك دائما بنحكي وانت السيد ما تخفي واسير ما تفشي.
1: يا سلام.
0: لا لا استاذه
1: يعني بصير اخذها هاي تحطي ليها كيو ار كود واحطها على مكتبي،
0: نزليها حالي.
1: لا تحط هيك اعملها كيو ار كود واعملها احطها على مكتبي واي حدا يدخل عندي على المكتب يعمل سكان للكيو ار كود.
0: نصيب ما انت مكتب الافشاءات،
1: ما عشان هيك بدي اعمل كيو ار كود. كمان بنشوف اخر فتره انه كتير هيك معروضه الكيو ار كود، على موضوع الكيو ار كود كتير موجوده بالشارع، بتلاقي كيو ار كود، لدرجه انه في كان وحده منزله اعلان تمام شو بتحكي فيها، بتحكي ان انا بدور على عروس لابني وكاتب المواصفات وحطيتها على عمود بالشارع، كاتب المواصفات اللي بدها اياها لابنها، يعني بدها اياها طويله بدها اياها بيضه بدها اياها شقره
0: وعن جد بتفتح هذا
1: فعليا المواصفات. استني وفعليا شو صار، كاتبه وملزقيتها على كل عمدان الشارع، والبنات اللي عم بيشوفوا مطلوب عروس يعني بشيء كبير مطلوب عروس وفي كيو ار كود تمام، وكاتبه كامل مواصفات اللي بدها اياها عشان اللي مهتمه وشايفه حالها بهاي المواصفات تعمل سكان للكيو ار كود.
0: اوكي
1: اوكي. فاحنا البنات الله يرضى علينا شو عملنا، رحنا عملنا سكان للكيو ار كود، وهذا الاشي شو سوى، طلع الموضوع كله كذب، وهذا شاب بيخترق الاجهزه، يعني لدرجه انك انت فتحتي على الكيو ار كود هو دخل على كل تليفونك على حساباتك على تليفونك على صورك وصار يبتز البنات بصورهم.
0: طب كيف ممكن يكون في كيو ار كود بالشارع بمكان اصلا ممنوع انه يكون في له ترخيص؟ يعني خصوصا بتحكي عن انت لوحات اعلانات واوراق الشارع.
1: لا ماما لزقه على الحيط.
0: كيف يعني لزقه على العمود؟ العمود
1: الشارع كيف انت مثلا بتلاقي بيت للاجار
0: اوكي
1: نفس الشيء ورقه
0: ورقه هاي الاشياء الناس ما بتتخالف عليها مثلا لو
1: لا عادي ملزقه ورقه كيف بحكي مثلا هنا في مدرسه موجوده وفي بيت للاجار في كذا للاجار
0: ايوه
1: يعني مش إشي لين كبير على الشاشه
0: خليها عشان تستجوزي المره الجاي اللي بده يصير بيصير
1: فعليا عشان هيك معنا بعد الفاصل الدكتور علاء الشيخ استاذ امن سبراني بده يحكي لنا اكثر عن موضوع الكيو ار كود لانه هو طلع على صفحته لين وحكى كثير مواضيع عن مواضيع الكيو ار كود وكيف يتم الاختراق عن طريق الكيو ار كود خليكم معنا بعد الفاصل
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عجاج
5: لا
4: طب تعال ورجيك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تقول إنها حيدت 5 مسيرات إيرانية لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار. القوات المسلحة تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن الأردن وسلامة مواطنيه. رئيس الوزراء يوجه باستحداث مشاغل تدريبية حديثة لبعض التخصصات في معهد تدريب مهني الرمثة. القوة اللبنانية بدأت بالانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان وفق وكالة رويترز. مسؤول أمني لبناني لوكالة رويترز يقول إن القوات اللبنانية بدأت بالانتشار بعد مغادرة القوات الإسرائيلية. وكالة فارس الإيرانية تقول إن أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على الاعتبارات الأمنية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزاهة.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا. كنا نحكي عن موضوع دين الكيو ار كود وقد ايه رح بصير اختراق بالوقت الحالي. نعم. على الكيو ار كود. فمعنا اتصال مع الدكتور علاء الشيخ ليحكي لنا اكثر. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور.
0: كيفك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: كيف الامور؟
1: الحمد لله.
0: دكتور، كنا عم نحكي عن الكيو ار كود وشفتك عم نزل على صفحتك على السوشيال ميديا كمان على الاختراق على الكيو ار كود، فبدك تحكي لي اكثر عنه.
1: صباح الخير مرة ثانية لكل المستمعين. نعم، الكيو ار كود هو احد اكبر المخاطر اللي بتواجهنا هاي الايام. طبعا لما نقول هل اكبر المخاطر، فعلا هو من اكبرها. ليش؟ لانه هذا عبارة عن رمز، انا قاعد بشوفه وين ما بروح، قاعد عم بدخل على مطعم عم بشوفه، قاعد عم بتوصلني فلاير او بتوصلني ورقة او اعلان او بوصلني ايميل او بوصلني، بلاقيه قدامي بكل سهوله. بمسك هالموبايل اللي هو صارت الموبايلات متاحه في ايدنا هلا. يعني غالبيه الناس من اي عمر بدك اياها كلها حامل موبايلات، موبايلات كلها ذكيه مزوده بكاميرات، بعمل سكان عليه فبنقلني الى صفحه ثانيه. هون تكمن الخطوره. انت الصفحه اللي قاعد عم تدخل عليها في البداية ما كنت بتعرف شو هو عنوان هاي الصفحة اللي انت رايح لها، ولا ما تحمل هذه الصفحة من مخاطر. ممكن تكون هاي الصفحة يعني ممكن تكون صفحة بنسميها الفيشنج بيجز، هذول اللي هن صفحات التصيد، بطلب منك معلومات خاصة، خلينا نقول معلومات شخصية، بتقوم بإدخالها فبيقوم بسرقة معلوماتك، بتقوم بسرقة بياناتك.
0: دكتور، هلا حكيت حضرتك انه احنا بنروح على مطعم، بنروح على اي مكان في كيو ار كود، بهاي الحالة كيف نتصرف؟
1: هون برجع الموثوقية، قديش أنا بثق من هذا الكيو آر كود اللي وصلني. يعني ما في كثير الناس ترى بيلجأوا لأنه بيجوا بيمسكوا استيكرات على سبيل المثال وبيعلقوها في أماكن، فأنت مباشرة أول ما تشوف هالستيكر يثار الفضول عندك، فبتصير بدك تدخل تشوف هذا. لكن أنا إذا بتعامل في مكان موثوق، إذا جاب لي إياها على سبيل المثال الويتر أو اللي هو عامل المطعم، جاب لي اياها، اعطاني اياها في المنيو على سبيل المثال، او قال لي هاي المنيو من هون ممكن تدخلها، هذه في مكان في ثقه.
0: دكتور، في حال دخلت على الكيو ار كود
2: قلب غير هذا الموضوع،
0: ثواني، دخلت على الكيو ار كود وبين لي انه انا اخترق جهازي، شو ممكن اعمل عشان اوقف هذا الاختراق؟
1: هلا شوفي، هو بداية في التقنيات الحديثة هلا كلياتها، ويعني بالتحديثات اللي احنا عم نمشي على التحديثات كلياتها اللي بتصير على الأجهزة وعلى التطبيقات، هلا ما في أي كيو آر كود بدخله إلا بيكون بيعطيني شو العنوان. يعني مجرد امسكي موبايلك وامسكي اعملي سكان لأي كيو آر كود بيعطيك شو اللينك اللي أنت رح تروحي عليه. ففي البداية لازم أنا أكون واعي وأطلع وين هذا اللينك اللي بده ياخذني عليه. على سبيل المثال إذا انتبهت فعرفت إنه تمكنت من تمييز انه والله البروتوكول اللي قاعد عم بستخدمه هو بروتوكول الاتصال

0: من HTTPS على سبيل المثال، بقدر أروح على هاي الصفحة. هذا واحد. اثنين، ما في أي صفحة أول ما أدخل على الصفحة هي راح تبلش تطلب معلومات. إذا طلب مني معلومات شخصية مباشرة ما بصير أعطيها هاي معلومات، ما بصير أزود فيها أي حدا. ثلاثة، مباشرة بعض الأوقات مباشرة أول ما أدخل على الصفحة راح يطلب مني تنزيل شغلات. إذا طلب مني تنزيل شغلات هون ترجع الشغلة على عاتقي. طلب مني شغلات، طلب مني صلاحيات، مباشرة لازم أنا أوقف أقول له، أقول لي على سبيل المثال بده ينزل هذا عندك البرنامج التالي، يعني لازم يعني أمنعه. طلب مني صلاحيات الوصول إلى الكونتاكس، إلى الفون بوك على سبيل المثال، أو إلى الوصول إلى الصور، أو الوصول إلى لازم أمنعه مباشرة. فهون ببلش أشك أنه في عندي
1: يعني دكتور، يعني انت هلا فهمت يعني. فهمت انه في حال حسيت انه الموقع غير صحيح، او حسيت في شكوك معينه، او المكان غير امن، لازم الواحد يكون حذر، خصوصا بالفترات الاخيره، وخصوصا بما يخص الكيو ار كود. ولكن هلا مع انتشار المواقع المحظوره، وكمان سمعنا اخر خبر كان انه هم اوقفوا مواقع معينه عندنا بالبلدان العربيه وبالاردن، خصوصا الأطفال أو فئة الأطفال، بلشوا يتعاملوا بالفي بي إن وينزلوا في بي إن عشان يحلوا هذا الموضوع، مع أنه أنا سمعت أنه الفي بي إن يعتبر يصنف كشيء خطير مثلا. فشو رأيك دكتور؟
0: الفي بي إن من أكبر المخاطر، وللأسف معظم لو من ندخل على الموبايلات بعيد أبنائنا راح نلاقيهم كلاتهم نزلوا الفي بي إن هذا للوصول إلى بعض التطبيقات التي تم حظرها مؤخرا. هون بتيجي رقابة الأهل، يعني هون ما في أي طريقة إلا أني أراقب الموبايلات تاعت الأولاد اللي بين إيديهم، هل قاعدين عم بينزلوا ولا لا. لازم كمان يعني معظم الآن شركات الاتصالات اللي مزودين خدمة الإنترنت عندنا في البلد يقدموا خدمة البيرنتال كنترول، اللي هي التحكم من خلال الأهل أو المراقبة، مراقبة الأهل، يعني الأهل بيراقب شو بينزل عنده وبتحكم بما يصله من إنترنت. فهاي الخدمة، وبتخيل أنه هي يا أما تكون بمبالغ زهيدة جدا أو تقدم
1: مجاني.
0: فأنا يعني بطلب من الجميع أنه اللي عنده أطفال في البيت ولا أنه الجميع يفعل هاي الخدمة من مزودين خدمة الإنترنت.
1: هذا لازم تركيز من الأهل. يعني احكي لك شغله دكتور.
0: تفضل. وبالاضافه كمان ما انسى الرقابه، يعني انت كمان بدك تعرف شو ابنك قاعد تنزل على الموبايل. يعني ما بعطي انا الموبايل وبتركه بين ايدي. في العديد من التطبيقات كمان بنقدر ننزلها وبشبكها على جهازي انا كأب او على جهاز الام، وبراقب شو التطبيقات اللي قاعد.
1: مشكله دكتور انه اغلبهم كبار بالعمر، يعني اللي اصلا بينزلوا في بي ان هم اشخاص مش اطفال، اشخاص كبار بالعمر. هاي اولا، وثانيا عم بشوف ظاهره جديده، الناس عم صارت تحط لزقات يعني مغطية على كاميرات التليفون من جديد، لأنه صار عندها شكوك كمان بهذا الموضوع.
0: نعم، هي مش بس على فكرة يعني الصورة اللي يعني اللي بدي أحجبها وخلص بعتبر حالي صورة في مأمن. البيانات الشخصية هي ترى في غاية الأهمية، يعني إذا تم تسريب بيانات شخصية فهذا يعني هي مش بس نرجع بس نقول بس صورتي، وإذا اختفت صورتي إن خلص أنا صرت في مأمن. لا، بيانات الشخصية في غاية الأهمية، ما أي واحد بيقدر يأخذها وبيقدر يستغلها في في في في أمور يعني غير صحيح. يعني غير سوية خلينا نقول عنها. لذلك احنا لازم كمان برجع على عاتقنا احنا دور كبير، سواء في مدارسنا، في جامعاتنا، في الاعلام كمان ايضا، لانه نوعي بمخاطر استخدام هاي الفي بي انز هذول. ليش؟ لانه اذا انت قاعد يعني هاي خدمة قاعد تقدم مجانا هاي الفي بي ان من مصادر غير موثوقة ولا هي معروفة. دائما بسأل حالي اللي قاعد بقدم لي خدمة مجانا ليش بقدم لي اياها؟
1: صح، شو الفكرة؟ مليون بالمية.
0: بالعادي هاي بصرفوا عليها فلوس، صح ولا لا؟ فاذا
2: في بس في منتشر
0: بس اوضح النقطة. يعني هي شغلة بتكلفهم فلوس، فلما يجي يقدم لي اياها مجانا معناها في من وراها هدف اخر. عرفتي كيف؟
1: فبالتالي
0: لازم نكون احنا واعيين لهذا الشيء. هي سرقة بيانات، هي بنسميها شغلات مثل الانفلتريشن اللي هي سحب بيانات اللي موجودة عندك على الجهاز، الوصول إلى الأجهزة عندك وبالتالي التحكم فيها. ممكن يصير جهازك مصدر لهجمات أخرى أنت في غنى عنها، يعني مش بس الغاية منها قد يكون السرقة، لا، ممكن يصير عندي جهازي نسميهم هذول الزومبي ديفايسز، هذول بصير بنزلوا عليه البرمجيات الخبيثة المالوير وبصير مصدر لهجمات على مكان تاني. فإذا لا سمح الله صار تعرض مكان لهجمة معينة رح أتساءل أنا.
1: صحيح،
0: لأنه هذا الاي بي ادرس تبعي اللي هو اللي مبين في الاسم.
2: دكتور، كنا عم نحكي عن موضوع اللي هو منتشر الرسائل البنكية.
0: نعم،
2: يعني حتى البنك بيحذروا منها. يعني شو الموضوع هذا، وكيف الطريقة الواحد يفرق بين رسالة البنك العادي انه ما يكون نظام البنك متهكر والنظام البنك الاصلي؟
0: طبعا كمان بنرجع نفس الشيء، بنرجع للوعي. قبل ما تيجي توصلك اي رساله ويطلب فيها الرساله فيها لينك يقول لك ادخل على هذا اللينك على هذا الرابط، وقف وقف ثاني، ما بقول يعني وقف مثلا عد للعشرة ولا عد للعشرين ولا للمية، لا هي ثاني وفكر ليش بدي ادخل على هذا اللينك، هل هي من من من البنك نفسه اللي انا بتعامل معه، هل مرات بوصلنا رسائل قد يكون انا مش حميس عند هذا البنك، طب ليش بعتوا لي اياها؟ قد يكون يعني قد يكون مرات كثير شفت يمكن تحذيرات جديده انه بنتك ما راح يطلب منك مثلا الاو تي بي اللي هي كلمه المرور لمره واحده، بنكك ما راح يطلب منك البين كود اللي انت بتحطه على الصراف، بنكك ما راح يطلب منك اسم المستخدم، راح يطلب منك اليوزر نيم الباسورد تبعتك. ففي شغلات
1: يعني الشخص لازم يكون منطقي، يعني يكون فاهم انه هذا المسج غير منطقي وغير طبيعي، عشان هو بحاجة فقط لوعي. ولكن دكتور اسمح لي، احنا اغلب اللي ممكن بتعرضوا لهي الشغلات اللي هم الناس اللي جدا كبار بالعمر، لانه ما بنحكي عن فئة الشباب، وخصوصا هلا في برمجيات تجسس معينة. فممكن نحكي انه هل بتشوف انه التطبيقات المجانية اللي بتكافح هاي الفيروسات او التجسس بشكل عام على الموبايل بتفيد، ولا هاي الشغلة تعتبر مجرد وهم؟
0: طبعا بس تكون من مصادر موثوقه. كمان دائما بقول دائما لازم يكون المصدر تبع اي برنامج بنزله موثوق. على سبيل المثال هلا بكون قاعد فاتح على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي وبتفرج على الريلز او على الفيديوز او على هاي، بتلاقي بين كل شوي حط الاعلان، فبقول لي الجهاز تبعك بده تنظيف، الجهاز تبعك مثلا عليه ستورج عالي، هاي لازم طب كيف عرفت انت خلال ثواني قمت يعني عامل سكان للجهاز تبعي، فبروح انا بنزل البرنامج هذا. لا لازم انتبه في هاي الحاله، ما انزل اي برنامجيات ما بعرف شو المصدر تبعها، هون لازم انتبه يعني واكون في غايه الحذر. ما بنزل اي برنامج الا ما بكون عارف، بدخل حتى سواء على اجهزه الايفون او على الاجهزه التي بتعمل في نظام تشغيل الاندرويد، بدخل على الستور وبشوف التقييمات تبعته وبتفرج على التقييمات، هل هذا البرنامج مثلا قاعدين عم بقيموه كويس، بقرا الريفيوز عليه، بقرا.
1: لا دكتور انت بتعطينا اشياء متعبه وصعبه للدماغ صراحه،
2: كثير الواحد رح يستوعب.
0: هو احنا اذا قاعدين بدنا صراحه، اذا بدنا نتعامل في العالم الرقمي وبدنا نتعامل في نتعامل في العالم الكونكتد هذا لازم نكون واعيين. زمان كانت الامور يعني ليه زمان كنا قبل ما تكون عندنا هاي الشغلات، كانوا يوعونا زمان لا تاخذ اي شيء من اي واحد بالشارع، لا ترد على اي حدا بيحكي معك، لا ترد صح ولا لا، هاي نفس الشيء. هلا ما عاد اي واحد اني انا يعني خمسه سته موجودين بالشارع او موجودين في المكان اللي انا موجود فيه، لا هلا صارت الدنيا كلها مفتوحه لي، مليارات من المستخدمين موجودين حوالي، فهذول مش كلياتهم صالحين، في منهم الصالح وفي منهم غير ذلك، فلذلك يجب انه نكون احنا نكون
1: صحيح. صحيح دكتور.
2: دكتور في مستمع حاب يسألك سؤال، يدخل معنا مداخلة يحكي لك مشكلته وانت تعطيه الجواب. فصل.
1: اتوقع ما دخل اتصال.
2: اوكي دكتور، هلا بدي منك بعد اذنك نصائح هيك لكل واحد بمسك تليفونه الصبح، شو الثلاث اشياء بيعملها غلط اول ما يبلش صباحه وبيخلي تليفونه قابل للاختراق اكثر من غيره؟
1: بفتح رسالة البنك متصل رجع.
0: هلا طلعوا احنا اكبر التطبيقات اللي يعني بنتعامل معها هاي الايام هو تطبيق الواتساب. وتطبيق الواتساب كمان بوصلنا قاعد عليه كثير من الرسائل، سواء من مصادر من ناس بنعرفهم او ناس ما بنعرفهم. على سبيل المثال بيوصلني رساله من اي رقم ما بعرفه، اي رقم ما بتعرفه ما في داعي انك تتعامل معه نهائيا. هلا بوصلني مرات رسائل من اشخاص بعرفهم وبكون بطلب فيها شغلات، على سبيل المثال حول لي مبلغ كذا،
1: ممكن يكون اكونته هو مهكر كمان،
0: ممكن قد يكون قد تم سرقة حسابه. لذلك في هاي الحالة إذا أنت بتعرفه أنت مثلا الشخص هذا عزيز عليك أو كذا، برفع التليفون وبرن عليه. يعني هاي وحتى أنا صارت معي، يعني أنه وصلتني رسالة من شخص مباشرة مسكت تليفون ورنيت عليه، فتحققت من أنه فعلا هو موبايله يعني تم اختراقه وتم سرقة حسابه وقاعد عم ببعث للناس.
1: يعني نركز على موضوع الواتساب هذا أولا. لكن سوري دكتور أنا قطعتك، لكن المتصل رجع من جديد تحب كمان يسألك سؤال. صباح الخير. ألو يسعد صباحك،
3: معك محمد العجوري.
1: أهلا وسهلا محمد، معنا دكتورة علاء الشيخ على الخط، بقدر تسأله السؤال؟
3: دكتورة علاء هالسؤال مشغل VPN مرات، يعني سألنا تطبيق كان محظور ومنشغل نتصف عليه، فلما أشغل VPN اللي مش مدفوع تمام بعد يومين أو ثلاثة شيء رن علي أرقام غريبة يعني خارج الأردن، وفي مرة رن علي رقم داخل الأردن فبسألني أي معي بتقييم للبنوك، فبقول لي أنت من أي بنك بتتعامل بجيستك يسحب؟ راح يتعاملوا معي أساس هذا الحكي أنه المرة الجاية رنوا علي يقولوا أنا البنك الفلاني تزود من معلوماتك. فالمدفوع ما شفت منه، فالمدفوع بالفي بي ان ما شفت منه شيء، يعني جربت انا على البي سي تمام بس بصير في تعليق خفيف.
1: اوكي
3: بعرفش اذا المدفوع امن ولا لا. يعني
0: هلا شوف، عشان يعني اي تطبيق محظور، يعني خليني انا احط بهذا السياق، اي تطبيق محظور لم يتم حظره الا بسبب اضرار موجوده فيه، فبالتالي اذا حظر انا بفضل، انا من عندي بفضل انه اذا حظر خلاص خليه محظور. ليش يعني انا ادخل عليه واجرب طرق التفافيه وطرق التوائيه؟ خليني انا ماشي في الطريق الصحيحه. انا استخدام الفي بي انز لا انصح به نهائيا. يعني هيك تقول انا مجرد ما اني شبكت على الفي بي ان صارت توصلني اتصالات من ارقام ما بعرفها، صاروا يطلبوا مني
1: شغله. يعني دكتور قصده يعني بتصير هاي الحالات عاده، يعني لما حدا يستخدم مثلا في بي ان خصوصا اذا كان مجاني؟
0: طبعا. من وين عرفوا ارقام تليفوناته؟ من وين عرفوا معلوماته وصاروا يتصلوا فيه؟ لانه التطبيقات الفي بي ان هاي ما تعرف اصلا شو الشغلات اللي قاعده عم بتسربها، يعني بتاخذ معلومات من جهازك. انت لما تنزل التطبيق ما هو بيطلب منك بيرميشن، بيطلب منك صلاحيات على الجهاز. هو فاحنا ما بنعرف شو الشغلات اللي قاعد عم بيقراها وقاعد عم بيسحبها لعنده، ما بنعرف مين هن الاشخاص القائمين عليه. يعني فلذلك بنرجع بنقول اي شيء حظر لم يحظر بسببها، فلا الجا نهائيا الى تطبيقات الفي بي ان. يعني الفي بي ان انا ما بقول انه كل الفي بي ان معناها انه سيء، لا. هلا انا عشان ادخل على سبيل المثال على شغلي مثلا، ادخل على السيرفرات الموجوده في شغلي يكون في تطبيقات في بي ان، بس هاي التطبيقات موثقه وتطبيقات معطيني اياها شغل رسمي، يعني بدخل بشكل رسمي ومسجل، مش تطبيقات فري. هاي تطبيقات الفري وهاي تطبيقات موجوده في المتاجر،
2: بس
0: ابعد عنها نهائي.
2: بس سؤال، هلا خلص تم الاختراق تليفوني وانا دخلت على لينك او عن طريق الفي بي ان اخترقوا تليفوني، شو اول خطوات ممكن الواحد يعملها عشان يحمي معلوماته وبياناته كنصيحه لهيك كل حدا عم بسمعنا هلا؟
0: هلا مباشره دخلت على موقع حسيت انه هذا الموقع فيه يعني اشياء مش مظبوطه، مباشره اطلع منه. ارجع لموبايلك، حاول شوف اذا قام بتنزيل اي برمجيات، ادخل على قائمه البرامج اللي نازله عندك على الموبايل، تحقق من انه ما تم نزول اي برنامج، ادخل على قائمه الصلاحيات الموجوده عندك في الهاتف تبعك، اتاكد انه ما في اي برمجيات ماخذي اي صلاحيات انت مش معطيها. هذا شغله تاني. ايضا اتاكد في حالات اذا وصلت الامور لا سمح الله لا أمور أعقد من هيك، أمور لا سمح الله ابتزاز وأمور تطلبوا منك شغلات أو هاي، بيقدر مباشرة الواحد يتوجه إلى وحدة الجرائم الإلكترونية عندنا، وهن بيعرفوا كيف يتعاملوا مع هاي الحالات. يعني أصبح مر عليهم حالات يعني بعدد شعر الرأس، فهن هذا بيقدروا يتعاملوا وبيعرفوا شو يعطوه هي النصائح لهاي. فبالتالي إذا في شغلات، لكن قبل ما أوصل لهم في شغلات أنا بقدر أسويها، بقدر
2: مثل شو؟
0: يعني بقدر انا مباشره السايت هذا اللي دخلته بقدر مباشره اطلع منه، واحد بقدر احجب هذا الموقع مباشره عني. بقدر اعمل سكان، اكون منزل مثلا عندي برمجيات للانتي فايروسز او الانتي مالوير، بقدر اعمل سكان اتاكد من انه هاي. وايضا بتفرج على قائمه التطبيقات، ارجع قائمه التطبيقات عندك، هل في الاشي جديد عندي؟ ارجع على الاكتيفيتيز، ما هو بيعطيك عندي في اي موبايل هلا بيعطيك الاكتيفيتي، بيعطيك اللي هي النشاطات الاجل البرمجيات، شو البرمجيات اللي شابكه عندك، شو البرمجيات اللي تبعت، شو البرمجيات اللي ارجع اتفرج عليها اتاكد انه ما في اي برنامج قاعد ببعث شيء بشكل غريب. والصلاحيات، ارجع على الصلاحيات، تتأكد هاي البرمجيات اللي اخذ صلاحيات هاي، نحن بنقدر ندخل على
1: البرمجيات، ندخل على الصلاحيات للبرنامج نفسه عشان نتأكد اذا هذا
0: عندي هذا البرنامج قاعد عم بياخذ مثلا وصول للكاميرا على سبيل، مين اعطاه؟ انا ما اعطيته، قاعد عم بيوصل على الكونتاكت او على ارقام
1: عندي، مين اعطاه؟ احكي لك شغله، احكيك شغله صراحه، يعني فعلا انت كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها حلوه اليوم، وانا بصراحه بحكي الله يعينهم اللي دارسين امن سبراني، لانه فعلا من التخصصات جدا معقده وصعبه وبحاجه لتركيز وعمق. وبتعرف شغله دكتور، احنا بحاجه لوعي على السوشيال ميديا خصوصا بالمواضيع اللي انت عم تحكي لنا عنها هلا، لانه انا فعلا انا اول مره بعرف انه الفي بي ان لهالدرجه ممكن يكون له مخاطر، اول مره بعرف انه شغله مثلا تهكير بسيط ممكن انا يدمر لي حياتي. ففعلا كثير نتشكرك دكتور اليوم، نتشكر جهودك، نتشكر نصائحك ويعطيك الف عافيه. شكرا لك.
0: الله يعافيك يا ربي. الله يعافيك.
1: شكرا. امسح الواتساب دكتور.
0: عفوا
1: امسح الواتساب من عندي احتياطا قبل.
0: لا لا لا خليها، هي ليش تستعمل نتوقف عن استخدام التكنولوجيا والهاي. لا هي دعوه لاستخدام التكنولوجيا لكن بوعي، دعوه لاستخدام التكنولوجيا بحكمه
1: بذكاء
0: وبذكاء بالضبط. شوي شوي يعني مثل ما قلت في عفوا اخذت زياده انا، بس لما يوصلني اي شيء هي ما رح تاخذ مني سكند ثواني بس افكر اعمل كليك ولا ما اعمل. واكيد رح يكون عقلك رح يقول لك ما تعمل. لا لا تلحق فضولك دائما. مضبوط ولا لا؟ دائما فضولي بقول لي على سبيل المثال حط ايدك في بريد الكهرباء، مضبوط ولا لا؟ شوف شو راح يصير، لكن ما بنحط ايدنا. ليش؟ لانه عارفين المخاطر.
1: فبالتالي
0: اي شيء خطر بس فكر ثاني واحد بس قبل ما انك تسوي، وان شاء الله بنكون احنا في امان. فهو دعوه الى الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا.
1: شكرا. شكرا لك دكتور. يا اهلا وسهلا. شكرا يا زلمة. رح نطلع هلأ فاصل صغير وأكيد رح نرجع لكم ما بعد الفاصل، نكملين معكم. وعجوري بتمنى نكون حل موضوعك، ما نحل موضوعك ابعث لنا واتساب نحاول نحله بطريقة تانية.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-451-740.
4: هي يا أردني.
5: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ. جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
6: احنا معك على طول.
7: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
8: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
9: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
11: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم وصباح الخير من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم تتابعونا، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم اليوم في برنامجنا. كنا عم نحكي اليوم عن موضوع الخصوصيه.
1: شفت الخصوصيه اللي عندنا؟
0: بس انا شايفه انه اذا ما في خصوصيه وسامي ما شاء الله يا سامي، يعني انا من رايي تجيب كرسي وتحطه بالنص تفتح تعمل بودكاست سامي توك.
1: سامي صباح الخير، الله يرضى عليك سامي. هو فتره الصبح ما بياخذ ولا بيعطي،
0: ما ضلش غير اصرخ عشان يفهم انه في هواء
1: وانا اشير له انه احنا هواء مسح الفاضي نازل. اختي
0: الله يسعدك يا ابراهيم حارس المرمى ابراهيم. والله لو ابو خالد موجود لموتك.
1: احمد الله انه عن جد ابو خالد مش موجود.
0: يا جماعه اكيد مكملين معكم، عم نسمع كثير اخبار زي ما بنحكي باخر فتره شوي. كمان حكينا كثير عن خصوصيه اليوم رندا، ريحهم شوي لانه يعني بالاخر احنا اعطينا نصيحه واعطيناكم شوي من يعني ما نعلم، وان شاء الله هذا الاشي يفرق.
1: بس انا استغربت ريم من شغله انه فعليا احنا كنا زمان ما بنعرف انه فعليا اكثر اشي ممكن انه يخلي يخترق تليفونك الواتساب
0: مثلا
1: او يعني سناب شات. هاي يعني انا دائما بعرف انه سناب شات سناب شات اكثر، بس هلا بحكي لنا الدكتور انه لا الواتساب هو كمان يعني ممكن انه يخترق تليفونك.
0: صحيح، يعني احكيك شغله، هاي بتصير عن طريق اللينكات اللي ببعتوها فجاه. يعني مرة أنا بعتوا لي لينك اكتب إنه اكتب برجك وعمرك وشوف حظك لهذا الأسبوع. تحمست،
1: كتبت
0: وصار اللي صار وعدنا ساعة نحل في الموضوع عشان برجي وعمري. اكتشفت هذا الأسبوع إنه كان بس غباء عندي طول الأسبوع وأنا بحاول أحل المصيبة اللي أنا عملتها. وكمان يا جماعة ديروا بالكم من الأشخاص اللي بيحكوا لكم مثلا الأكاونتك مهكر، بتتعامل مع أشخاص معين فبتروح بتبعت له إنه هاي الباسورد هاي الإيميل زبط لي الأكاونت، فجأة بتصدم إنه هذا الشخص واصل لكل القصص اللي عندك، خصوصا إذا أعطيته الآي كلاود عشان يرجع لك صور معينة.
1: الآي كلاود فعلا
0: يعني اعرفوا يا جماعة إنه من أصعب الأشياء بالعالم إنه حدا يقدر يرجع الصور يلي ضاعت من تليفونه. فإذا حد حكى لك إنه أعطيني الآي كلاود وحاول وهيك عشان أحاول أرجع لك، ديروا بالكم من هاي الشغلة يا جماعة، لأنه اتصالاتك صورك أي إشي بخص تليفونك رح يكون موجود عن الشخص الآخر حتى لو كان هو أصلا مختص بهذا الموضوع. الرجاء إنه نكون حذرين
1: طبعا دائما بنحكي شغلة
0: إذا
1: يعني اضطريت وإنه لين حدا يعرف باسورد الآي كلاود تبعك عطول غيره، يعني أول ما تخلص الجلسة أو القعدة أو وديته على محل اللي بدي يزبط لك إشي من الآي كلاود عطول، ما توصل البيت إلا أنت مغير باسورد الآي كلاود، لأنه فعليا إذا دخل على الآي كلاود يعني كل شيء على تليفونك اتأخذ، كل شيء صار عنده. وإحنا بالفترة الحالية إحنا ثقافة موضوع إنه نبيع تليفوناتنا هي مفقودة، يعني حتى لو بقولك نعمل سوفتوير أو نعمل لك فورمات لتليفونك أو ما رح يرجع ولا إشي، إحنا ما بنوثق، خصوصا البنات. ركز دائما البنات، إحنا تليفوناتنا موجودة نجدد بس تليفوننا مضل موجود. يعني صحيح. ممكن نعطيها لحدا من أهلنا، حدا إخواننا خواتنا، أما إحنا نبيعه هاي معدومة، ما عندنا ثقة إنه نبيع تليفوناتنا حتى لو يقولوا لنا إنه ما رح يضل إشي على التليفون، وهذا الإشي صح.
0: طب ضياد اطلب منك طلب صراحه، جعبالي اسمع اغنيه.
1: انا فكرت جعبالي تاكل شيء.
0: لا خلص انا اكلت كثير انا اليوم. كلمه توديك او كلمه تجيبك، من اللي قال لك اني حبيبك؟ قصدي حسيبك.
1: حسيبك
0: لا مش انا مش ماليش دخل في اغنيه، انا بحبها صراحه. يعني دائما المستمعين بيطلبوا احنا ما بنطلب، بس ايش من جديد هاي خلص اغنيتي.
1: طب ليه احنا نسمع اغاني دمار بس ما بنكون متدمرين؟ اغاني
0: متعه اغاني الزعل والله لها متعه. طب ما احنا لما تشوفي حالك كثير مبسوطه من قد ما احنا نكدين بنصير ندور
1: فعلا،
0: بنصير ندور على النكد استاذه.
1: اوكي ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الفل، يا صباح القمر، يا صباح الورد.
1: سلام، شو الطاقه الحلوه،
0: شو الصوت الحلو.
1: عارفيني باسمك؟
2: انا امل.
1: اهلا يا امل، صوتك كله امل.
2: فيك يا حبيبتي
1: امل. كنا عم نحكي عن موضوع الخصوصيه بين الرجال والنساء، مين بتحسي خصوصيته اعلى؟
2: والله خصوصيته أعلى الرجال.
0: ليش الرجال؟ ليش؟
2: ما بيحكوا عن حياتهم، ما بيحكوا عن مشاكلهم، أما إحنا ما شاء الله علينا إذا فتحنا ما بنسكر.
1: طب كيف نقدر نسيطر على حالنا بهذا الموضوع؟ فيش رأيك؟
2: والله إذا أنت سيطرت على حالك أنا سيطرت على حالي. يعني أنا ما بقدر إني أخبي إشي صراحة، ما بعرف إني إذا خبيت شيء بحس حالي حنفجر.
0: مليون بالمية.
1: بس في ناس مش لازم نحكي لهم كل مواضيعنا وأخبارنا.
2: مش لازم، صحيح، نعم، مش كل الناس بتنحكى لهم صراحة.
0: طب أمل أكيد سمعتي هاي النصيحة.
2: إشي قريب لنفسك يعني.
0: أكيد سمعتي هاي النصيحة من والدتك إنه ما تحكي قصصك لصاحباتك.
2: والله أمي كانت تحكي لله يرحم روحها، إذا تضايقتي فوتي وإشكي لرب العالمين.
0: طب طبقتي هاي النصيحة ولا كمان عملتي زينا وحكيتي لصاحباتك؟
2: لا والله كنت أحكي لصاحباتي، واللي خانوني صاحباتي أخذوا زوجي مني.
0: كمان؟ شو القصة؟ أول. أحكينا شو القصة يا أمل؟
2: والله القصة كبيرة ما بتنحكى يعني. الإنسان لازم يحافظ على خصوصيته ويحافظ على أسراره.
0: حسبي الله فيهم، حسبي الله فيهم.
2: والحمد لله.
1: الله يصبرك.
0: الله يعوضك خير يا أمل، والناس هي اللي خسرتك مش أنت اللي خسرتي حدا، وما حيلاقوا زيك في الدنيا اثنين.
1: اه والله.
0: ها هيني بحكي لك.
1: فعلا هم اللي خسروا شيء أكيد. إنساني هاي أنت غدر الصحبات لوين يعني غدر الصحبات لوين واصل معهم؟
0: يعني مثلا اخطر نوع اللي بحكي لك اعطيني رقم اصالحك.
1: لا وغير هيك انت بتفوتيها على بيتك وبتحسي انها هي اختك وبتامني بيتك عليها اولادك زوجك فعليا يعني بصير ممكن يساعدها تساعده شو يجيب لك هديه كيف يبسطك كيف يراضيك بالنهايه شو بصير بصير هي بتاخذ مكانك وانت تطلعي برا فدير بالكم يا بنات مش اي حدا بتدخل على البيت ومش اي حدا بتصاحب ومش اي حدا ممكن تخلي علاقه بينك وبين زوجك يعني بينها وبين زوجك لانه الموضوع صار يعني اكبر من هيك بطل الموضوع زي احنا زي ايام زمان الوحده تحترم زوج صاحبتها هذا مثل اخوي هاي صاحبتي مثل اختي كيف بدي اطلع انا على زوج اختي بطل هاي الـ الاصل الموجود عندنا دائما احنا ما بنعمم في بنات اصل فعليا بتدخلوا على البيوت في بنات الله يبعدنا
0: صح
1: عنهم
0: صح. وفي ترند جديد كمان رندا طالع انه اذا البنت خطبت ولا اذا البنت تزوجت بتلاقي انه هي عم بتطلع زوجها مع صحباتها او بتطلع خطيبها مع صحباتها وهي الطلعات الجروب والطلعات العاديه وهذا الاشي من جديد طالع فكره من اكم من سنه بس هذا اخطر اشي في العالم ممكن تعمليه دائما لا تدخلي صحباتك باي علاقه موجوده بحياتك شو ما كانت هاي الصحبه قريبه شو ما انت واثقه فيها لانه والله يا جماعة أنتوا أحيانا أغلب الناس اللي أكلت غدرات بحياتها وأغلب الناس اللي انصدمت واللي توقعاتها خابت هي الناس اللي أمنت زيادة وكانت متوقعة إشي معين وانصدمت بعدين إنه معقول طب هاي أنا صاحبتي ولا هذا صاحبي ولا هيك صار فيي فديروا بالكم هاي القصص مش كل الناس تؤتمن ولا حدا يؤتمن حتى إذا بدنا نحكيها بشكل واقعي
1: ما بدك تلاقي حدا على بيتك
0: بما يخص عائلتك وعائلتك وخطيبك زوجك أو خطيبتك مرتك هاي الأشياء يا جماعة كونوا فيها حذرين إلا إذا أنت الشخص اللي قبالك أنت مدرك مليون بالمية أنه شخص
1: والله نظيف. حتى لو مدرك
0: يعني معناها صعبة بس إذا كنت متأكد ممكن لأنه بالآخر واحد بقدرش يحلم حاله من العالم الخارجي
1: يعني كمان. صاحبتك برا ما عندي مشكلة صاحبيها اطلعي معها روحي تعالي معها أو دخليها عبيتك بس يكون زوجك مش موجود أما موضوع العلاقة إنه بين صاحبتك وزوجك أنا ما عندي مشكلة فيها بالعكس يعني أنا بحب إنها تكون العلاقة عائلية كل ما كانت العلاقة عائلية كل كان الموضوع أسلس وأريح بس في بنات وإحنا ما بنعمم نرجع بحكي إحنا ما بنعمم في بنات لا يدخل على البيوت وفي بنات ما بتحترم صاحبيتها وفي بنات ما بخلوا مكان للعيش والملح البناتكم فيعني بدنا ندير بالنا بنات مش فعليا مش اي حدا بندخل عبيت ومش اي حدا بتصاحب
0: مليون بالمية يا رندا خلينا نسمع اغنية كلمة لاني طلبتها طلبا لو سمحتي
1: يلا بسرعة بالمية

0: طبعا انا ولين كنا عم نتناقش تحت الهواء انه كيف هيك، يعني هي بتقول لي الصوت طيب ولا خليه يسمع فعليا كيف هيك. كيف الواحدة بتوصل لمرحلة انها ممكن تغدر بصاحبيتها او تغدر كذا، وكيف زوجها يعني بهون عليه العشرة بيناتهم؟
1: صح،
0: كيف زوجها بهون عليه العشرة؟
1: بتخافي اذا حد بتفرج حواليك؟
0: اه في شيء طفى. كيف هيك عن جد بهون عليه العشرة وانه هو يخونها مع اقرب الناس إلها؟ هلا هو اذا هو بده يخونها ما رح يستنى يعني حدا يعني عشان يخونها، بده يخونها بده يخونها، بده يتركها بده يتركها، بده يتزوج عليها بده يتزوج عليها. بس انها توصل لمرحلة فيه انه هو يتزوج صاحبتها او يعني يكمل حياته مع صاحبتها مع اقرب الناس إلها، يا زلمة انت رحت، يا زلمة انت رحت، خلي لها حدا قريب منها. يعني الغدرة تيجي من الجهتين، بتيجي من صاحبتها بتيجي من جوزها، يعني والله ضربتين على الراس بتوجع يا جماعة.
1: صح، مليون بالمية. هاي الشغلة يا رندا بترجع للتأمين الزيادة والطيبة الزايدة. يعني في كمان قصة جديدة هلأ إذا بتشوفي على السوشيال ميديا، هو زواج أحد المؤثرين من حدا من بنت بتشتغل معه أصلاً بالشغل، وكان صدمة. ليش؟ لأنه ما شاء الله يعني مرته جداً مثقفة وحلوة وواعية، وصدمة أكبر أنه كانت هاي البنت سكرتيرة موجودة عندهم بالشغل. أوكي، ونزلت الفيديوهات على هاد، مع انه حتى البنت يعني هو بينهم فارق عمري جدا كبير، وبنفس الوقت البنت اللي كانت تشتغل سكرتيره هي اصلا صاحبه مرته من الاول. فديروا بالكم كمان، هاي الشغلات بدكم تديروا بالكم عليها. وانا بصراحه هون ما بنصح البنات يديروا بالهم، لانه اذا كان الزلمه عنده طبع قله رجوله او قله نخوه، مش انت بتقدر تعلميه وتربيه عليه، لانه هذا الاشي المفروض يجي فيه بالفطره. فإحنا ما بنقدر نخلق الفطرة السليمة بالرجل غير سليم.
0: صح، ممكن معك، بس في كمان بنات بيستغلوا نقاط الضعف عند الرجل، إذا كانت مثلا امرأته عاملة، إذا كانت امرأته مشغولة عنه دائما بحكم الشغل بحكم الأولاد بحكم الحياة، ممكن تستغل نقاط الضعف عند هذا الشخص وتبني عليها. يعني صح، مو ضروري كمان دائما الحق على الزلمة، لا، في الحق على الزلمة والحق على البنت، هو التنين غلطانين والتنين ما رح يطلعوا من نفس الدائرة، يعني نفس الغلط هون نفس الغلط هون.
1: بس ليش تخلي نفسه الأمارة بالسوء تسيطر عليه؟ ما هو الواحد كمان صح ممكن يتعرض لكتير مواقف بحياته زيه زي المرأة العاملة، يعني أكيد المرأة العاملة وخصوصا المتزوجة. إحنا كمان بدنا نكون كتير صريحين مع الناس إنه إحنا مش بعالم لما يعرفوا إنه البنت متزوجة بيختصروها، لا، ولا إذا الرجل متزوج بيختصروه. إحنا عنا متزوج أو غير متزوج بتتعامل بنفس الطريقة، هذا الإشي فعلا مخيف. فزي ما ممكن شريكة حياتك عم تحترمك وعم تحترم غيابك وعم تحترم وجودك، أتوقع هذا الإشي لازم يكون متبادل شو ما كانت ظروف الشخصين صراحة.
0: 100% صح، بس إحنا دائما بدائرة أو مجتمع لين أول ما تعرف إنه الرجل عمل إشي مع مرته بقول لك مرته مقصرة، أول ما تعرف إنه الرجل تزوج على مرته بصير يحكي لك هي مقصرة معه، أول ما تعرف الرجل خان مرته أنت اشتغلي على حالك ولا تخربي بيتك. يعني دائما إحنا دائرتنا هي دائرة المرأة، دائرة المرأة اللي هي لازم تشتغل على حالها، ودائما لازم تبادر، ودائما لازم تكون هي تصلح كل شيء في البيت، وهو صح يغلط ويرجع أموره بتكون تمام عادي.
1: في شغلة بما أنه حكيتي كمان عن الخيانة، في أحيانا الواحد مش ضروري تكون خيانة زوجية، بحكولك أنه كمان يخون الإنسان نفسه في ثلاث مواقف ممكن أنت تكون حالك فيها. أول موقف لما تعرف أنه أنت بعلاقة غير صحية وشايف كل العلامات اللي بتشير أنه هاي العلاقة غير صحية، ولكن مع هذا الموضوع ومع كل هاي الإشارات بتضلك موجود. أما بالنسبة للموقف الثاني، لما أنت تشتاق لشخص أصلاً تعمد كسرك وتعمد يشوفك مأهور وتعمد يشوفك منهان ومأذي ومذلول، وبنفس الوقت أنت لسه عندك هذا الشعور أنت عم تبحث على أمان في مكان ما فيه أمان أبداً. أما بالنسبة للمرة الثالثة اللي أنت كمان راح تخون حالك فيها، وهدول أصلاً بتيجوا زي بيحكوا مراحل مع بعض، لما ترجع تمنح ثقتك لنفس الشخص اللي كسر ثقتك بأول مرة، تحكي إنه هذا الشخص ممكن يتغير واللي فيه طبع عمره ما بيتغير. فيا جماعة، أنا هاي الدروس اللي أنا فعلا بشوف يا ريت أنا كنت أعرفها زمان بكتير مواقف بحياتي، لما أنا كنت أفكر بطيبة ولا لما كنت أعطي أعذار للناس. لا تضلكم تعطوا أعذار، لأنه بالآخر كل النتائج النفسية والدمار الصحي والمشاكل رح ترجع عليك. وعقولة ضياء،
0: كفاياك أعذار
1: ولا لا؟

0: هاي الأغنية اللي أول مرة بتسمعيها بتحسيها كتير يعني مش ضابطة مع مودك، تاني مرة بتاخذ عليها، تالت مرة بتحفظيها خلاص.
1: سيري أنا ما توقعتش إني أحفظها أصلاً.
0: فعلاً فيها سحر. مع حيفا الجديدة ما سمعتنا إياها ضياء
1: صراحة، سمعتها بعطيها 1.5/10.
0: حبيت النانو أكتر أنا.
1: النانو يعني يعني لا صراحة على الماركتينج اللي عملوا له الأغنية قبل وهيك توقعت تكون جدا أقوى الأغنية، ولكن لو تسمعيها بتحسي إنه اللي كاتبها كان ناسان.
0: تعطيها فرصة جديدة ممكن.
1: اسمع هذا الشامي بس مش مشكلة بزبط يكون سان ليفان عادي، ما في مشكلة.
0: ما بتفرق
1: يا أسف لك متقل زينا فلافل.

0: هيك حكينا كتير، حكينا عن خصوصية جماعة، حكينا عن خصوصية الأصدقاء الأزواج، حكينا عن خيانة الأزواج. فيعني اليوم كان موضوعنا تقيل صح؟
1: صحيح.
0: فلهون خلص مشوارنا معكم لليوم، ونشوفكم بكرة بنفس الموعد من 10 للساعة 12. باي باي.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: اسمع.
1: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تقول إنها حيدت 5 مسيرات إيرانية لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار. القوات المسلحة تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن الأردن وسلامة مواطنيه. رئيس الوزراء يوجه باستحداث مشاغل تدريبية حديثة لبعض التخصصات في معهد تدريب مهني الرمثة. القوة اللبنانية بدأت بالانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان وفق وكالة رويترز. مسؤول أمني لبناني لوكالة رويترز يقول إن القوات اللبنانية بدأت بالانتشار بعد مغادرة القوات الإسرائيلية. وكالة فارس الإيرانية تقول إن أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على الاعتبارات الأمنية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تميز هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الرمث الحكومي ويوجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. رئيس الوزراء يوجه بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتحديث مختبر الحاسوب. وزارة المياه تقول إن حملة أمنية كبيرة تطيح بأكبر سارق للمياه في العقبة لبيعها لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. الجيش البحريني يعلن التصدي لهجمات إيرانية اليوم. 10 شهداء و42 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. لا زال الكلام متواصل حول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي بنستسقي منها الدروس والعبر، وإحنا مبسوطين في ذكرنا للنبي عليه الصلاة والسلام وفي ذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام، وشو بنقدر نقطف من هاي القصص فوائد إلنا عملية نمشي فيها بحياتنا بيكون شيء كويس. إحنا وصلنا للسنة العاشرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث منها سريات. جهر النبي عليه الصلاة والسلام الآن بسبع سنوات مليئة بالمشاحنات والعذابات اللي ذاقها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمناكفات اللي ذاقها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصلنا إلى السنة العاشرة عام الحزن. في السنة السابعة دخل النبي في شعب أبي طالب، محاصرة شديدة من قريش، ما بيأكلوا ما بيشربوا، لا ينكحون منهم ولا يتزوجون إليهم ولا شيء يصلهم حتى أكلوا أوراق الشجر. بعد ثلاث سنوات فك الحصار على أيدي خيرة من العرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فجع وتألم قلبه وانفطر قلبه على وفاة زوجته السيدة خديجة الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحزن أبدا قط على أحد كما حزن على اثنين من النساء، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. النبي بعدها دخل في عزلة في بيته، تخيل، والصحابة والأقرباء والناس تيجي على النبي: يا رسول الله بنزوجك، يا حبيب الله بنشوف لك امرأة جميلة. بيقول لهم: أبعد خديجة؟ يا رسول الله كل، أبعد خديجة؟ يا رسول الله اطلع غير جو، أبعد خديجة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن عليه حزن شديد. أما من الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحزن أبدا، وما رؤية صلى الله عليه وسلم حزينا كما رؤية حزينا على سيدنا حمزة بن عبد المطلب لما النبي رآه مقتول. الراوي شو بيقول؟ فصعق. اتخيل النبي الشامخ الجامد، يعني ما في أثقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثبت من رسول الله. قال: فصعق رسول الله وشهق شهقة. يعني اتخيل مين عمل هيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لشدة تعلقه بسيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه 70 صلاة، كان يجيب الواحد من شهداء أحد ويصلي عليه ويكون موجود معهم سيدنا حمزة. وقال: لولا صفية أخته إنه يصير معها شيء لأبقيته تأكله السباع والطيور. ليش؟ عشان النبي يزداد غيظا على قريش. وقال النبي: بدي أخذ مكانه 70 رجل وأمثل فيهم. لكن الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس عشان نشوف قديش كان زعلان على سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. عام الحزن كان في وفاة السيدة خديجة، وبعدين توفي عمه أبو طالب، فاشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين النبي راح للطائف، رجع من الطائف وكأن الله سبحانه وتعالى بدأ يبشر نبيه ويفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم. امبارح ذكرنا قصة وفود الجن وقصة عداس وإسلام الطفيل الدوسي، وكيف إجا بقومه كاملين بعديها في غزوة خيبر في السنة الخامسة، وبدأت البشارة تتوالى حتى جاء سيدنا جبريل من الله سبحانه وتعالى وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسرى به. أسرى به كان الإسراء من المسجد الأقصى أو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما صلى الله عليه وسلم ب1124 نبي أو 124 ألف نبي.

عدد المسلمين لا يتجاوز 80 مع النبي، وكأن الله بده يوصل للنبي رسالة: يا محمد، هؤلاء الحشد الكبير من خيرة خلق الله راح يكونوا إن شاء الله من أتباعك، وراح يكون لك عدد مماثل إلهم من الذين يتبعونك ويطيعوا أمرك. وبالفعل كان هذا في فتح مكة. في فتح مكة كان في 100,000 خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، و24,000 قادمين من اليمن، فاجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام 124,000 صحابي كلهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اتخيل هذول 100,000 ماشيين باتجاه الحرم، بيتجهوا للمسجد الحرام. لو كل واحد بده يحكي كلمة بيصير صوت عالي، فما بالك بال100,000 كلهم بتحركوا، أصوات الدواب ماشية والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل المسجد أجى بده يعلمنا درس كيف نتعامل مع بيت من بيوت الله. فقال عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، ما زاد رسول الله عليها. شو بقول الراوي؟ فسكن 100,000 كلهم، 124,000 اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام سكنوا. قالوا حتى اللي كان بيستحث دابته يعني يضربها عشان تمشي، قال: أرخى الزمام، حتى أنا وإياك لما ندخل على المسجد ندخل على وجه التعظيم. ولذلك لما أوقف أنا وياك على باب المسجد بدنا ندخل على المسجد، لا تخلي دخولك للمسجد مثل دخولك لأي مؤسسة أو لأي بيت، لا، وقف على المسجد وأدخل بقدمك اليمين، وإذا بدك استحضر قبل ما تدخل 5 ثواني، أنت وين داخل؟ أنا وين داخل؟ داخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فبدي أتحلى بالأدب، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتدخل بقدمك اليمنى: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهيك بنتعلم الأدب مع دخول المسجد، وهذا اللي استفدنا من سيرتنا وصحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل يا أم النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في المسجد الأقصى، وثم يركب البراق عشان إيش؟ الآن تبدأ معجزة أخرى، يطلع النبي إلى السماء في رحلة المعراج. قلنا مبارح إنه النبي عليه الصلاة والسلام عرض له جبريل إناء من خمر وإناء من لبن، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار الفطرة، دلالة على أن الذي يختار اليوم الخمر والمخدرات اختار غير الفطرة، اختار أنه ما يكون محترم في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، اختار أنه يكون صغير أمام الله، ملقى في الشوارع، ملقى في الأماكن اللي فيها ما بيكون هو مكرم لا في ذاته ولا في مجتمعه ولا عند الله سبحانه وتعالى. ويعرج النبي عليه الصلاة والسلام. قصة الإسراء ذكرت في سورة الإسراء، وقصة المعراج ذكرت في سورة النجم. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ويصعد النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذن جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل السماوات العلى. كل باب عليه حراس من السماء لا يسمحون أحد للدخول إلا لمن أذن له. فسيدنا جبريل يستفتح: من معك يا جبريل؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ يعني الملائكة مبسوطة، كيف لما واحد يجيك عن جد إجا؟ عن جد بده يزورني؟ فبيقول: أو قد أرسل إليه؟ يعني يا سلام، إحنا بدنا يجي من زمان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. يعني ما كانت تسأل عن النبوة والملائكة، لا، لكن كانت تسأل عن الزيارة والصعود. فيفتح له صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى، دخلها النبي عليه الصلاة والسلام فرأى فيها أبا البشرية سيدنا آدم عليه السلام، وسيدنا آدم بيقول: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام بيتفرج على سيدنا آدم ينظر عن يمينه فيسر ويبتسم ويعني بيكون مبسوط وفرحان، وينظر تارة عن يساره فبيصير مهموم وحزين يبكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن سبب ذلك،

0: فجبريل بجاوب بيقول له يا رسول الله ينظر عن يمينه فيرى أهل الجنة من أمته وأبنائه، وينظر عن شماله فيرى أهل النار من أبنائه، فيفرح لهؤلاء ويحزن لهؤلاء. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون أثبتنا في من نظر إليهم أبونا آدم عن يمينه ففرح واستبشر لأننا من أهل الجنة ولأننا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية فيستأذن سيدنا جبريل، من معك؟ قال محمد. قالوا أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. فيقول ولا نعم المجيء جاء، يا أهلا بأحسن ضيف ممكن يزورنا. ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام ترحيب الملائكة، ودير بالك هذا كله جبران لخاطر النبي عليه الصلاة والسلام. فبيرتقي للسماء الثانية بلاقي فيها سيدنا عيسى وسيدنا يحيى ويسلمان على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولان مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام على السماء الثالثة ويتكرر الاستئذان، ولنعم المجيء جاء على الرأس والعين، تفضل يا سيد الكونين. وبيلتقي هناك بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، يرحب به نبي الله يوسف ويقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، سيدنا يوسف الذي أوتي شطر الجمال والذي أوتي رسولنا صلى الله عليه وسلم الجمال كله، حاز الجمال ونال يوسف بعضه، منيت بمدح صفاته الأسماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويرتقي إلى السماء الرابعة، يستفتح جبريل فيفتح له، فترحب الملائكة بالنبي ولنعم المجيء جاء، ويلتقي بسيدنا إدريس عليه السلام الذي قيل هو أول من خط بالقلم والذي أوتي الحكمة، وكان إرسال سيدنا إدريس قبل سيدنا نوح وبعد شيث ابن آدم عليه السلام، فيقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وبيطلع النبي عليه الصلاة والسلام ويترقى أكثر وأكثر. ودير بالك هذا معناته، ورح نكمل الآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مقامات من هؤلاء الأنبياء. ويترقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الخامسة فبيجد فيها هارون، سيدنا هارون اللي هو أخو سيدنا موسى، ويجد كذلك سيدنا موسى عليه السلام فيرحب به قائلا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ويترقى صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، لاحظ كيف بيقترب النبي أكثر وأكثر، وكل مرة يجبر خاطره بترحيب الملائكة صلوات ربي وسلامه عليه، فبيقولوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ولنعم المجيء جاء، حتى وجد بالسماء السادسة سيدنا موسى عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه للسماء السابعة بيبكي سيدنا موسى، فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا موسى؟ فقال عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى أنت نبي أرسلت من بعدي ويدخل من أمتك أكثر مما يدخل من أمتي. وبنو إسرائيل يعني عندهم عدد كبير رهيب، وانتقل سيدنا موسى لما انتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى كانت بنو إسرائيل في مرحلة التيه. إذا بتذكروا لما تكلمنا قديما عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، لما أمر سيدنا موسى أتباعه من بني إسرائيل إنهم يدخلوا الأرض المقدسة وكان فيها قوم جبارين، إلا أنهم رفضوا دخول الأرض المقدسة. ليش؟ خوفا من هؤلاء وجبنا بهم. فربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم أن يتيهون في الصحراء 40 سنة، وكان سيدنا موسى يتمنى إنها تنتهي 40 سنة ويدخل المسجد الأقصى، لكن كانت مشيئة الله تعالى إنه ينتقل إلى جوار ربه قبل هذا. فانتقل سيدنا موسى في فترة التيه، وكان على خلاف بينه وبين قوم من بني إسرائيل لما قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ومات، وربنا سبحانه وتعالى لم يقضي المدة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ويصعد النبي عليه الصلاة والسلام ويقابل الشيخ الأكبر والنبي الأعظم سيدنا إبراهيم عليه السلام، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح له أو قد أرسل إليه؟ فيقول جبريل نعم، فيقول ولا نعم المجيء جاء. وبيلتقي سيدنا إبراهيم بالنبي الصالح والابن الصالح والأخ الصالح. وديروا بالك، سيدنا إبراهيم وجه رسالة عن طريق النبي إلنا. إيش هي؟ النبي إبراهيم عليه السلام يسلم علينا، قال أبلغ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة طيبة، طيبة تربتها، وأن غراسها، بدك تحجز مكان في الجنة، خليك مع كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، خليك تحجز مكان إلك في الجنة. فتخيل إنه أبو الأنبياء، تخيل إنه أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم قاعد بيودي لي وإلك رسالة من السماء السابعة، من مكان عظيم مكرم في أعظم رحلة في تاريخ البشرية، رحلة الإسراء والمعراج. وبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أبلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن يلزموا غرس الجنة، يحجز لهم مكان في الجنة، فإن الجنة فإنها طيبة التربة عذبة الماء. قال عليه الصلاة والسلام وما غراسها؟ فقال إبراهيم عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله. ودير بالك هذا مش مجرد ذكر، هذا تبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. يعني كأنك لما تحكي لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك بتقول يا رب أنا لا أستطيع أن أتحول عن المعصية، ولا أستطيع أن أحول بيني وبين مصيبات الدنيا إلا بك. يا رب لا قوة لي على الطاعة، ولا قوة لي على أي خير في نفسي أو للآخرة إلا بك. فهو تبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله سبحانه وتعالى، زي كأنك تتحقق بوصفك الفقر والضعف وتنسب كل شيء من خير إلى الله سبحانه وتعالى. فخلي إلك مكان بالجنة، واحجز غرسك وتربتك وأرضك من الآن، وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نطلع فاصل ونرجع نكمل ونشوف شو صار مع النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، وبعد هيك نطلع فاصل نرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السماء، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: يا

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مراكب عن جد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: معروف.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: ويترك أثر،
6: ويترك أثر
5: مع الدكتور محمد العبادي.
7: حياكم الله أعزائي المستمعين، ولازلنا في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم في صحبة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ماخذنا النبي عليه الصلاة والسلام معه إلى أعظم مقام وأجلى مكان، إلى السماء السابعة اللي شاف فيها سيدنا إبراهيم، واللي سيدنا إبراهيم بلغنا من حضرته صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم سلم على سيدنا إبراهيم وأبلغ سيدنا إبراهيم منا السلام، وحينا ربنا منك بالسلام ومن سيدنا إبراهيم عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع له بيت عظيم، بيشوف بيت عظيم كبير. بتعرفوا زي ما للبشر كعبة في الأرض، كمان في كعبة للسماء للملائكة، وهاي تسمى البيت المعمور. النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل جبريل ما هذا يا جبريل، فجبريل بيجاوب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له هذا البيت المعمور، قبلة الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون إلى يوم القيامة. عشان نعرف قديش خلق الله عظيم وخلق الله كبير. ولا تستغرب، لأنه إحنا البشر، العلماء بيقول لك في أكثر من 6 مليون نوع حيوي في المياه، في المحيطات والمياه في أكثر من 6 ملايين نوع. فما تستغرب لما النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا هذا الكلام، لأنه خلق الله سبحانه وتعالى عظيم، ولله سبحانه وتعالى جنود كثيرة لا نعلم منها شيء. والنبي لما وصف السماء قال أطت السماء، يعني اهتزت ورجت وكادت أن تتشقق وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك، إما قائم أو راكع أو ساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيشوف في ملكوت الله سبحانه وتعالى وبيقرب أكثر من الجنة، فيجد شيء عجيب. لقى مكتوب على باب من أبواب الجنة الصدقة بعشر أمثالها، يعني لما تتصدق إلك 10 أمثاله، والقرض 18، يعني إنه القرض أعظم من الصدقة. فسيدنا محمد بيسأل جبريل ما بال القرض أعلى من الصدقة، فجبريل بيقول له لأن السائل الذي يطلب الصدقة قد يسأل وعنده ما يكفيه. اللي بيطلب الصدقة ممكن يسأل وعنده ما يكفيه، أما إذا واحد بيقول لك أقرضني فهو فعلا الآن ما عنده شيء وينتظر أنه يصير عنده شيء حتى يقوم بالسداد. وقال العلماء كمان فيها حث للي انت بتتصدق عليه انه ايش، انه يعمل ويشتغل. الاول خلص انتهى يعني تصدقت عليه ما ما ما بينتظر انه يعمل لك مقابل، فما راح يبذل جهد انه يشتغل ويحصل مال عشان يسد الدين اللي عليه، لا. فبيركن. اما المقترض اذا كان اهل الصدق والاحسان واهل المعروف ومكافأة الناس بما عاملوه بهم، بتلاقيه بيعمل كل شيء مقابل انه يسد الدين اللي عليه، بالاضافة الى ان الذي اقرضته اذا انت في يوم من الايام اجاك وقال لك والله ما معي اعطيك بدي اجل السداد شوي، بتقول له ما في مشكلة، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فكأن الصدقة لسه فيها تعامل وفيها احسان مرة تلو المرة مع الشخص اللي انت مقرضه، اما الصدقة احسان. وهذا قول لبعض العلماء، لانه هذا الحديث يعني بعض العلماء تكلم في صحته، ولا في حديث اخر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول القرض شطر الصدقة، يعني القرض أجره كأنك معطي نصف الصدقة. يعني إذا أنت أقرضت إنسان قرض، أقرضته مثلا 10 دنانير، كأنك تصدقت عليه ب5 دنانير. وبعدين النبي بيتجاوز السماء السابعة وبيقرب أكثر على سدرة المنتهى، بيصعد النبي. سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة، قال سبحانه وتعالى في سورة النجم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هاي الشجرة لما وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام غشيها ألوان وتجملت بصورة لا يمكن وصفها، وكأن هاي الشجرة تتزين لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام. ويمشي النبي أكثر وأكثر ويتقدم أكثر وأكثر. من ضمن المشاهد اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما شاف البيت المعمور، شاف نهر عظيم صلى الله عليه وسلم حوالينه قصور وعدد آنيته بعدد النجوم. فسيدنا محمد بيسأل جبريل ما هذا يا جبريل، فجبريل بيخبره إنه هذا نهر أبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، عدد آنيته بعدد النجوم. هذا هو نهر الكوثر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام كي يسقي به أمته صلى الله عليه وسلم، واللي ربنا جبر في خاطر النبي بعد موت ابنه عبد الله ومجيء الكفار ينعتون النبي بالأبتر يعني المقطوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم بشر بهذا النهر العظيم. قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. من الذي يرد على هذا النهر؟ مين اللي بيسقى منه؟ الذي يسقى منه اللي ما بيستهين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بيحاول قدر استطاعته يتزود من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيحب النبي فعلا حب من قلبه، واللي بيقدم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراده في الغالب. يعني الشيء اللي بيحب النبي هو بيحبه، الشيء اللي بيبغض النبي وكرهنا فيه وأمرنا بالابتعاد عنه يكرهه حتى لو وقع فيه، بتلاقيه مباشرة يعود ويستغفر، لأنه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن في ناس والعياذ بالله تقع في الخطأ، ومع أن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه وكرهنا فيه، إلا أنه في فرق بين اللي بيقع في الخطأ وهو مستخطي نفسه، وهو ينظر إلى نفسه بأنه ارتكب خطأ وبأنه خالف سنة أبو القاسم صلوات ربي وسلامه عليه، عكس الشخص الآخر اللي في الطرف الآخر اللي بيرتكب هذا الخطأ هو مش منتبه، هو مش حاط في خاطره ولا ذهنه انه انا خلفت سيدنا محمد، يعني ما عنده مشكلة ابدا. في فرق بين هذا وهذا، ولذلك قال سبحانه وتعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب شو يعني تواب؟ يعني تواب يذنب، يعني مش بس يذنب، يعني كثير الذنب، ولكنه مع كل مرة يذنب فيها يعود إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما بيرجع إلى الله ربنا سبحانه وتعالى بيغفر ذنبه ويقبل عليه بالتوبة. ولذلك جاء في الحديث إنه رجل أذنب ذنب فخاف من ربه فاستغفر، فقال المولى سبحانه وتعالى: إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. يلا هيو أذنب واستغفر، غفرت له. المرة الثانية رجع أذنب فاستغفر وطلب من ربنا إنه يغفر له ويسامحه، فقال الله تعالى: إن عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره وإني قد غفرت له. الثالثة كل مرة يذنب وتوب. فبالأخير ربنا سبحانه وتعالى شو قال؟ فليعلم عبدي أني قد غفرت له فليعمل ما يشاء. خلاص أنا غفرت له، ما راح أجعل له بدلا عن هذه المغفرة إلا الجنة. لكن هذا مش معنى أنه العبد خلاص يصير يذنب براحته، لا، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك: أنا كل ما أجيتني بدي أقبلك، ولا برا رح أردك. فبيصير عند العبد حياء من الله سبحانه وتعالى، بيصير يخاطب نفسه: أنا اللي قديش بدي أضل أعصي ربي، أنا قديش بدي أضل أخالف أوامره، وفي كل مرة ربنا يحسن إلي ويتوب علي. اعلم أنك ما تبت ولا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى إلا وسوف يقبل الله توبتك. شو ما كنت عامل، مهما كان الذنب اللي اقترفته. وما أجمل الحديث اللي دخل فيه الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أنس بن مالك بروي الحديث بيقول: دخل علينا رجل كبير في السن قد سقط حاجباه على عينيه، يعني من شدة كبره. سيدنا أنس بيوصف قديش هو كبير، حواجبه وقعت على عينه، يجر خطاه مش قادر يمشي، خطوته بجرها جر، حتى جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، شو بتحكي في رجل ما ترك ذنبا إلا أتاه، ما في ذنب يخطر على قلب إنسان إلا وجاء به هذا الرجل. شو بيقول للنبي؟ شوف كيف كلمة صعبة. قال للنبي: يا رسول الله، لو قسمت ذنوبه على أهل الأرض أو على أمة لأهلكتهم. الله أكبر، شو عامل؟ قال: يا رسول الله، هل له من توبة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بكلمتين: نعم إن تاب وصدق. بس اعرف إنك متى ما أتيت الله تعالى معترفا بذنبك وطالبا المغفرة منه رح يغفر لك، رح يغفر لك قولا واحدا سبحانه وتعالى. فقام هذا الرجل وهو يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا زال يكبر حتى اختفى صوته. فدائما الإنسان لا يقنط من رحمة الله، حتى ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب المسرف على أمره نسبوا إلى ذاته فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جل الله سبحانه وتعالى والحمد لله على كرم الله اللي بيكرم فيه عباده التائبين الراجعين إليه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين في الظاهر والباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام يكمل ويصعد، وهنا لازم نشير إلى حقيقة مهمة جدا. الآن لما نحكي إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقترب وسيدنا جبريل توقف واقترب من أنوار تجليات الله سبحانه وتعالى، الآن النبي لا يقترب إلى الله سبحانه وتعالى اقتراب مكان، دير بالك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، لا يحويه مكان. الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، منزه عن الجهات الست، يعني لا يمكن وصف الله سبحانه وتعالى إنه يمين أو شمال أو أمام أو فوق أو تحت. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المكان، كل شيء في هذا الوجود مخلوق. وربنا سبحانه وتعالى إذا بدأ أقول إنه في مكان معناته المكان يقهره، والله سبحانه وتعالى هو القهار. نعم نحن نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه، لكن في عندي آية محكمة بتقول: ليس كمثله شيء. شو يعني؟ يعني كل ما خطر في بالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. كل شيء بيخطر في بالك عن الله سبحانه وتعالى، لا، ربنا بخلاف ذلك. ربنا اللي خلق المكان وربنا اللي خلق الزمان، يعني ربنا ما بيقول السماء تحتي أو فوقي أو عن يميني أو عن شمالي أو عبادي تحتي أو العرش تحتي، لا، ربنا سبحانه وتعالى ما عنده حاضر وماضي ومستقبل والآن وبكرة وبعد بكرة، لا، كل هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى. المكان يجري علي، بقول مثلا الطاولة قدامي والكرسي خلفي، أنا على الكرسي، أنا تحت السقف، لكن هذا لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله راح نخصص يوم في حلقة نتكلم فيها عن عقيدة المسلم، كيف يعتقد بالله سبحانه وتعالى وبأنبيائه بالأمور الغيبية اللي جاءتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من المهم أنه أعرف أنه كما قرر العلماء مثل ما قال الإمام الطحاوي أن الله سبحانه وتعالى ننفي عنه الجهات الست، وقرب الله تعالى من نبيه كان قرب مكانه وليس مكان، وإلا الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكرم من أنه يحويه الزمان ويحويه المكان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال، شو قال؟ قال يا أول فليس قبلك شيء، يعني ما في شيء قبل الله، يا آخر فليس بعدك شيء، يا ظاهر فليس فوقك شيء، يا باطن فليس دونك شيء. هاي العقيدة بيعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام في مناجاته مع الله والحديث صحيح. فهذا اعتقادنا بربنا سبحانه وتعالى. فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والحمد لله على نعم الله، كل شيء ما دون الإشراك بالله ربنا قد يغفره للإنسان. وأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالصلوات الخمس، لكن الصلوات الخمس ما كانت خمسة، كانت 50، وربنا سبحانه وتعالى افترضها على النبي عليه الصلاة والسلام 50. بتعرفوا ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يحب لقاء عبده، الله اللي بده يلاقينا. هسا اللي بيرن عليك تليفون وبيسأل عنك، بتقول هذا بعزني، لو غاب عنك بتقول يا رجل ملكاش صاحب، ملكاش حبيب تسأل عنه، ملكاش أهل تسأل عنهم، ما إلك أم تحكي معها لو غبت يومين ثلاث. ربنا من شدة محبته لعباده من أمة سيدنا محمد فرض عليهم الصلاة 50 صلاة. ليش؟ لأنه ربنا بده يشوفك في حضرته كل شوي، لا يسأم الله من عباده، بده يشوفك في حضرته كل شوي، بده يشوفك في حضرته. فسيدنا محمد أخذ الأمر بالتسليم، فلما رجع وجد سيدنا موسى عليه السلام، فقال له يا رسول الله ارجع فاسأل ربك التخفيف، يعني ارجع ادعو الله، لأنه أمتك لن تطيق، ترى أنا ربي فرض علي من بني إسرائيل 2 صلاة بس باليوم، ومع هيك ما صلوها، ارجع فاسأل ربك التخفيف. فلا زال رسول الله يراجع ربه 45 40 35 30 25 20 15 10 5. سيدنا موسى لا زال، شو بقول لسيدنا محمد؟ يا رسول الله ارجع فاسأل ربك التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام إني استحيت أن أسأل ربي، خلص استحيت أسأل ربي كمان. فقال سبحانه وتعالى يا رسول الله خذها 50 ولكن بأجر 50، يعني أنت كل صلاة بتصليها بأجر 10 صلوات. يعني ربنا كان المفروض 50 صلاة يفرض علينا، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبوساطة سيدنا موسى عليه السلام صارت 5، الآن هاي كل واحدة منها بأجر 10، والفرض ربنا فتحوا باب عليك حتى تدخل فيه على الله، وترك لنا باب نحن نفتحه بالخيار، بدك تفتح وتدخل على الله بالنوافل ادخل، ما بدك على الأقل ربنا ما بيستغني عنك 5 مرات في اليوم إنك تكون حاضر بين يديه، تناجي وتسبح وتحمد وتحمده وتهلله وتكبره سبحانه وتعالى. فهذا الصلاة اللي إحنا اليوم للأسف نستثقلها وبنشوفها شوي صعبة، هي في الأصل باب محبة وأنس الله سبحانه وتعالى، بده إيانا نكون بين إيديه. ولذلك ابن عطاء الله السكندري شو بقول؟ الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق منها شوارق الأنوار، علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك لفضله فكثر إمدادها. وفي بشرة، بشرة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من البشارات اللي النبي عليه الصلاة والسلام بشر بها له ولأمته عليه الصلاة والسلام، آخر آيتين من سورة البقرة، ما بياخذوا معك دقيقتين، أقل من دقيقتين، من عند آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى نهاية السورة المباركة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قال علماء: كفتاه الشرور، وكفتاه ما أهمه، وكفتاه قيام الليل، زي كأنك قايم طول الليل لله سبحانه وتعالى لما تقرأ هذول الآيتين الكريمات. فهاي بشارة أخرى بشر بها صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يبشر بها أمته. فالحمد لله على فضل الله، بينزل النبي عليه الصلاة والسلام ويعود إلى فراشه في اليوم الثاني، ببلغ الناس وبحدث الناس ما حصل معه. فأبو جهل بيسمع للنبي وما كذبه مباشرة، عشان بده أكبر عدد من الناس تسمع شو بيقول، شو بيقول هذا الإنسان، راح للمسجد الأقصى وطلع للسماوات ورجع في ليلة واحدة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، هذا لما نكون مستعجلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لهم شو صار معه، وبيبلغهم شو صار معه. وأبو جهل بيحشد بالناس بعد ما حشدهم، اللي بيحط إيده على راسه يعني إنه مسعوق، واللي بيصفق للنبي عليه الصلاة والسلام، واللي بيستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا الإمارة والعلامة: أنت بعمرك ما رحت على المسجد الأقصى، صف لنا بيت المقدس. فقال النبي فوصفته لهم، وغاب عن النبي بعض الطرقات، لأنه إيش، النبي مش رايح يتفحص منطقة المسجد الأقصى. فجلاها الله تعالى له، وأخذ يصفها وصفا دقيقا جدا جدا. وبعض المشركين راحوا لأبو بكر بيقولوا له: إن محمد يزعم كذا وكذا. فبيقول: إني أصدقه أبعد من ذلك، إن قالها فقد صدق. سيدنا أبو بكر تاجر كان راعي المسجد الأقصى، فوصل والنبي عليه الصلاة والسلام إيش يصف ويجلي للموجودين المسجد الأقصى، كل ما يحكي شغلة سيدنا أبو بكر شو بيقول: صدقت صدقت صدقت، حتى سمي أبو بكر الصديق بهذا الوصف العظيم، وصف الصديق رضي الله عنه تعالى وأرضاه. وهيك انتهت حادثة من أجمل الحوادث التي مرت في التاريخ، واللي لازلنا حتى اليوم نفرح ونستذكر هاي المعجزة العظيمة، لأنه كان فيها بشارات كثيرة، وكان كذلك فيها نذارات يمكن نحكي عن بعضها في الحلقات القادمة، مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار لما مر على النار، ونحكي قصة آخر رجل من أمة سيدنا محمد يخرج من النار ويدخل الجنة. هاي كلها أحداث رآها النبي عليه الصلاة والسلام وعاينها، ولذلك لن يصاب صلى الله عليه وسلم بالفزع يوم القيامة. ليش؟ لأنه النبي شاف النار وانتهى، وشاف الجنة وانتهى. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى كل شيء، بل رأى من آيات ربه الكبرى. يا رب تنفعنا بالإسراء والمعراج، وكما جعلتها فرج لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تفرج عن إخواننا في غزة. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تفرج عن أهل غزة وأهل السودان والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين، وتكفينا شر اليهود والظالمين، وتجعل كيدهم في نحرهم وتدميرهم في تدبيرهم. اللهم آمين. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا الهشم اللعب.
2: تطبيق يو والت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الرمث الحكومي ويوجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. رئيس الوزراء يوجه بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتحديث مختبر الحاسوب. وزارة المياه تقول إن حملة أمنية كبيرة تطيح بأكبر سارق للمياه في العقبة لبيعها لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. الجيش البحريني يعلن التصدي لهجمات إيرانية اليوم. 10 شهداء و42 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
6: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الرمث الحكومي ويوجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. رئيس الوزراء يوجه بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتحديث مختبر الحاسوب. وزارة المياه تقول إن حملة أمنية كبيرة تطيح بأكبر سارق للمياه في العقبة لبيعها لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. الجيش البحريني يعلن التصدي لهجمات إيرانية اليوم. 10 شهداء و42 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخير.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض

0: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا أردني،
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. الأردن يدين التصريحات الصادرة عن الحوثيين المتضمنة اتهامات باطلة للسعودية بحصار اليمنيين وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. الأردن يؤكد رفضه واستنكاره لتصريحات الحوثيين ويشدد على تضامنه المطلق مع السعودية. الأردن يطالب المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس الإيراني يقول إن مستوى التفاعل مع المرشد الأعلى يتزايد يوما بعد يوم. وكالة الطاقة الذرية تقول إنها تراقب الوضع في أسواق النفط في أعقاب أحدث المستجدات في الشرق الأوسط. الكويت تؤكد أن الهجوم الإيراني على محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه تسبب في اندلاع حرائق. الأمم المتحدة تستنكر تكثيف إسرائيل لضرباتها على قطاع غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يعني الجو براد والحياة سعيدة والأمور رائعة، ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا على أعزاء حبايب قلبنا. أسعد الله مساءكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدأنا معاكم حلقة جديدة عبر هوا إذاعة عين اف ام ببرنامجنا برنامج روح التحية لكل اللي موجودين معانا على الهوا مباشرة بسمعونا بسياراتهم ببيوتهم أو بحضرونا على شاشاتهم أو على تليفوناتهم. نحييكم من العاصمة الأردنية عمان إلى كل مكان كان توصل له عين اف ام وكل مكان موجودين فيه حاليا. يا هلا ويا مرحبا ويا ميت اهلا وسهلا بالجميع.

مستمعينا حبايب القلب، أكيد بنلتقي فيكم على الهواء مباشرة بهذا الموعد تقريبا بتمام الساعة الرابعة أربعة وشوي وصغيرة، بعد ما يدخل الدعاية وتدخل الأشياء هيك. أكيد برنامجنا اللي برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء الإعلام التجاري بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبرعاية شركة مواكب للسياحة والسفر. الله حيهم جميعا، والله يحييهم جميعا اللي عم بسمعونا وموجودين معانا على الهواء مباشرة. يوم جديد، حلقة جديدة، إن شاء الله طاقة جديدة وفرج، فرج همي وهمك وهم كل اللي بسمعونا. أهلا وسهلا فيكم. طبعا حبايب القلب، أكيد كما عودناكم معانا على فريق برنامجنا ضياء الربابعة، مخرج برنامجنا الله يسعد هالمساء أبو الربابعة. تحياتنا أيضا لأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني، وعاكم أخوكم أبو الجيتاوي على الهواء مباشرة. برضو إبراهيم الطويل موجود معانا وشغال حلو 100%، ما شاء الله. هو دائم، هو من قد ما هو طويل مش مبين. انا بعتذرك اخوي ابراهيم. والله ابراهيم مش هيك، الشاشه مغطي عليك بس يعني نورك طاغي، حقك علي حبيبي اخوي ابراهيم.

زي ما عودناكم دائما مستمعينا الاعزاء حبايب القلب، بتقدروا انكم تبعثوا لنا كل رسائلكم اللي بتحبوا تبعثوا لنا اياها على رقم الواتساب 0784631.

إذن الله يحييكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتشوفونا. راح نبلش اليوم معاكم برنامجنا أكيد بطاقة غير. خلاص كأس العالم, خلاص رياضة, خلاص يعني نحكي عن أي إشي له علاقة بكرة القدم. يعطينا ألف عافية, يخلف عليكم, كثر الله خيركم, ما قصرتوا. 40 يوم وإحنا قاعدين, عن جد يا جماعة 40 حلقة و40 يوم وإحنا قاعدين بنحكي عن كأس العالم. خلاص ما أحد يقول لي أحضر مباراة من هون لكمان 3 سنين. أنا جد ملقت خلاص.

0: بالراحة. تحياتنا لك حبيب القلب، ويعني إن شاء الله يا رب تكون كل الأمور 100%. أخونا إبراهيم، أيوة يا معلم، شو هالصور هاي اللي على المراية ومراية ايش سيدي، ايش الذكاء الاصطناعي، والله شغال شغله سيدي، والله الأمور أصلية. الله يسعد لي قلبك يا حبيب قلبي أخونا إبراهيم الفخم، يا هلا يا هلا. صورتي بقول لي صورتي صورة بانوراما، مش جايبيتني أنا، شايف بس وجهك، عرفتك من ملامحك، ملامحك الحلوة يا برهوم. علاء الحمصي، يا أهلا ويا مرحبا حبيب القلب، تحياتنا لك جمال الشرفة، أهلا وسهلا فيك. وبرضو كمان أخونا عبد الله، نسمع شو بعث لنا.
1: جتاوي الفخم الحشم،
0: هلا حبيبي،
1: مصر جميع المستمعين،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: جتاوي المباريات في دمنا يا أبو جتاوي، كيف 3 سنين ما هو جايك شهر واحد كأس آسيا،
0: خلاص
1: يعني مواضيعنا كلها راح تكون على المباريات
0: يا حبيب. لا خلاص هسه مش برنامج رياضي احنا، الله يرضى عليكم.

0: وياكم نيتي واترك بيتي وعيش بقلبك.
1: الله يبرهوم. بقول لي والله يا ابو الجتاوي صراحه ايفون 17 مش اي اي والله يا ابراهيم اللي مصورك اياها. لا تعرف صراحه انت دقق بالوجه اضياء, دقق بالوجه, دقق في الباص اللي قباله, شايف النوع مع النمره اردنيه, فهاي صوره حقيقيه احنا ضربناها لبرهوم. ممكن تعديل الوان, تعديل كذا, لكن الصوره ماخوذه بتليفون. انا حقك علي يا ابراهيم كل شيء ولا تزعل. الله يسعد لي قلبك يا برهوم, زمان عنك والله. هاي عندنا ابراهيم الدبابسه, اهلا اهلا حبيب القلب, الله يسعد قلبك. اخونا وليد قريش تحياتنا لك يا اهلا, ومالك كنعان تحياتنا لكم, اسعد الله مساءكم الفخم. نسمع اخونا ابو القواسمي شو بعث لنا.
2: السلام عليكم.
1: هلا سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا باش مهندس,
2: اخبارك؟
1: الله يسعدك,
2: حبينا نمسي عليك
1: حبيب قلبي
2: وعلى كافه العاملين معك بالبرنامج روحات.
1: الله يسعد قلبك,
2: من البرامج اللي نحضرها في حياتنا.
1: حبيبي حبيبي,
2: الله يديم عليك الصحه والعافيه والطاقه الايجابيه اللي دائما تبثها يوميا معنا واحنا مروحين
1: للشغل
2: وتعبانين. بدي اشكرك واشكر كافه الطاقم ومسي على كل مستمعينك المحترمين. بس حابيت اقول لك شغله, ايام تعبت انت شوي وصرت تحكي لازم اطلع ولازم نسمعك وصوتنا. بدي اشكرك بس على الطاقه الايجابيه اللي دائما بتبثها ودائما بتعطينا اياها حتى وانت تعبان.
1: شكرا مش مهندس, شكرا.
2: عكس الناس اللي بتكون نفسيه وتكون سلبيين,
1: لا يا نفسيه
2: بتحبطك هيك
1: وبتحسك
2: انه الحياه خلص انتهت. فلا بالعكس, يعني
1: دائما
2: انا بدور على الناس الايجابيين مثلك
1: حبيبي,
2: واشكرك صراحه.
1: بس خلي يعني تتعرف على اي شخصيه بخف عقلك بتقلب حياتك سواد لا سمح الله. طاقة إيجابية بس والله على الهواء آخر فترة يا أخوي, بس
2: مني أنا شخصيا. والله يديم عليك
1: حبيبنا مش مهندس, طول بعمرك, الله يسعد قلبك.
2: للجميع, معاكم أخوكم رائد القواسم.
1: هلا أخونا رائد, يا هلا ومرحبا تحياتنا إلك. أخونا عبد الله الياسين, الله يسعد هالمسل بجنن, تحياتنا إلك وشكرا من قلبي على الهدية الحلوة, أنت وأثري أوزون الله يعطيكم العافية, شكرا لكم من القلب. واليوم في هدية حلوة وصلتني يا جماعة, يعني مقرر

0: مساء اصور لكم اياها من يعني شريك لي انا افتخر فيهم أوتري اوزون. تحياتنا لكم, الله يعطيكم العافيه والله يسعد هالمساء. اخوي عبد الله قبلي معاكم حبايب القلب. ضياء بدك تحكي شيء يا اخوي؟ قول تفضل. ايش هو؟ بتجيني هدايا يا سيدي. لك احلى هديه, اعتبر الهديه اللي جيتني من أوتري اوزون تقسمها بيني وبينك بالنص. نسمع هاي الرسالة.
1: وجيت كيفك, شو الأخبار؟
0: هلا حبيب قلبي.
1: الصورة هاي صورتها في مطعم بالحرة.
0: مطعم بالحرة
1: والله شوف لي إياه.
0: بعرف المطعم هذا, الكفتة عندنا كلين تايتل والزنقر سبعة جيد وكرشي ثم كرشي ثم أنت عزيزي. بضاعتنا نظيفة ونفسنا طيبة والله والنعم. مد وفلح أكثر رجال عقد بفعالها بفعالها. الحرة حرتنا والمنسف لعبتنا. والله إنه مرتب صراحة. أكرم كرشك لا تكون هايبرد, سامح يا ضياء. على فكرة بتقدر تجيب لحمتك وإحنا بنطبخها, الحمص فحص كامل, كل من عنا وافحص برا. والله صراحة الشف عندنا طيب, الشف عندنا نفسه طيب بس مخه قزق. يا مسترخص اللحم عند المرق تندم. حلو حلو حلو. تحياتنا لهذا المطعم اللي في الحرة صراحة. السلطة عندنا ايش؟ السلطة عندنا بانوراما وفتحة بالسقف. والله الله يسعد هيك مطعمه, هيك نفس طيبة بتدخل بتضحك من قلبك وبتاكل سندويشتك وبتطلع. الله يعطيك العافية سيدي.

0: خير اخوي اسامه اخوك فيصل الفايز يا هلا حبيب القلب حبيت امسي عليك وعلى كادر العمل يا اخوي حبيت اطمن عن ابو حويطات والله ابو حويطات لا ببعث لنا كل فتره وفتره هو بطل يبين كل يوم يعني مش كل يوم ببعث لنا والله ممكن ببعث لنا وانا ما بنتبه او بتكون المسج متاخر تحياتنا لك وله حبيب القلب يا هلا ويا مرحبا رافت العبادي ابو جمال الله يسعد لي هالمسل بجنن عمار بطاح نسمع شو بعث لنا
1: ايوه ابو الجتاوي وديعنا الفخم اسامه بدنا حلقه من طعون زمان اسمع بدي هيك بدنا حلقه اللي تمسك خواصرك هاي وانت تضحك يا زلمه اسمع خلص كفي كره قدم اسامه يعني بدنا حلقه تنعنش النفسيه
0: الباقي عندك ابشر سيدي ابشر احلى حلقات تنعنش النفسيه لعيونك كل الحلقات ان شاء الله بنخليها تنعنش النفسيه
2: لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك سلام مش هسلم كلام مش هتكلم بتلعبي على مين
0: نطلع لفاصل مستمعينا الاعزاء ونرجع وحد الله يا زلمه شو لسه لا كمان 3 دقائق ابشر سيدي ابشر لعيونك 30 دقيقه بكون معك على الهواء يا ضياء ما عندك ولا مشكله اخونا المحترم محمد شمس نسمع شو بعث لنا ابو الشمس
3: مساء الخير ابو جتاوي هلا والله مساء الخير للجميع ومساء الخير واحلى تحيه للمعلم اسامه السلوادي
0: اسامه السلوادي بنوجه تحيه
3: هذا الزلمه المحترم خواجه
0: الله يسعد قلبك
3: يا ريت الناس كلها زيه الله على راس يا حبيبنا ابو جتاوي
0: هلا يا اخوي هلا حبيب قلبي الله يسعد مساك محمد شمس المحترم محمد العجوري بيقول لي انا بدي اصير ابعث رسائل اس ام اس لانه قرب يخلص النت ومشغل راديو السياره لانه راديو صيني ومشغل التطبيق ويا حبيبي هاينا ردينا عليك ابو العجوري الله يسعد لي مساك اللي بجنن حبيب القلب اهلا وسهلا من قلب محافظة إربد الحبيبة يا هلا ومرحبا باللي بيسمعونا بإربد والشمال الحبيب والقريب على قلبنا وإخواننا وحبايبنا الله يسعد مساك يا أبو الجتاوي الكل معك على السمع من قلب المدينة الصناعية يعني ما يقارب أكثر من 40 راكب والكل سامعك وبسلموا عليك شكرا لكم تحياتنا لكم ويا أهلا وسهلا فيكم والله يسعد مساكم اللي بجنن الله حيهم الله يا ضياء أعطيني من الأشياء القديمة الحلوة والأغاني الفخمة ثلاثة 100%

0: الشاوي الفخم، الله يسعد مساك ومساك عنبر عمر طاها يا زلمه، مساك اقول لك هلا سيدي. مساك فل وعنبر و1 مليون سيدي وبدك اياه، احنا جاهزين يا عمر، الله يسعد لي هالمسل بجنن. جيتاوي الطاقه الايجابيه وجيتاوي الضحك الحلو، الله يسعد مساك، شكرا حبيب القلب. ومساء الخير للربابعه ومساء الجو الشوب، اخوك المحب اسيد، الله يسعد لي قلبك يا اسيد. اه والله شوب شوب، بس انا هذا الجو بالنسبه لي بكون جدا مبسوط فيه. تخيلوا اخوان انا جد بالجو الحامي والشمس وهيك يا اخي طاقتي بتكون جدا عاليه، بالشتاء يعطيك العافيه، يعني خد مني نعاس وخد مني سلبيه وخد مني تشاؤم قد ما بدك، لا بس الامور تمام الحمد لله على كل الاجواء ومنيحه منيحه. يعني انتم ضلكم بس دعسين في السياره بتجاوب، انا بعرف انه في الازمه بخف اداء المكيف، بس الله يعطيكم العافيه. هسه اللي معهم سيارات كهرباء كمان، ننساش سيارات بي واي دي، المكيفات انا متاكد عندهم مليار في المية امورها. راح نروح مع بعض مستمعينا الاعزاء حبايب القلب على فاصل، ومن ثم نرجع ونستكمل معاكم مشوارنا عبر هواء إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجتاوي، ضياء الربابعة، إبراهيم الطويل، أحمد حواري، كل كادر إذاعة عين اف ام وبرنامج روحت معاكم على الهواء مباشرة. خليكم معنا، اوعك تترك الراديو، نرجع لكم يلا.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين، روحت مع جتاوي، روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بنتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء حبايب القلب، تحيا لكم. وما زلنا يمكن معكم على الهواء مباشره عبر هواء اذاعه عين اف ام، معاكم انا وسام الجيتاوي. الله يحييكم جميعا ويا اهلا وسهلا بالجميع.

طيب يا جماعة لازم أحكي لكم، يمكن هيك بلشتوا تشوفوا بالشوارع يعني بيكب البي واي دي شارك 6 الدي ام او موديل 2027. يعني ده البيكب اللي مصمم للعديد من نشاطاتك اليومية ونشاطات آخر الأسبوع، اللي هي يعني الأشياء اللي ممكن أنت بتفكر أنك تعملها خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشاطات جديدة وبتحتار كيف بدك تقضي وقتك. بالنهاية شو له علاقة بالشارك 6 وبيكب البي واي دي الشارك 6؟ بكل بساطة وفرت لك بيكب مصمم لأسلوب حياة عن جد جديد وبخليك تفكر عن جد بنشاطات جديدة. طبعا البيكب أنا أخذته تيست درايف أوكي، يعني سكته وطلعت فيه هيك مشوار يمكن نص ساعة ساعة. البيكب عن جد من يعني من اسمه مبين مش عادي، بي واي دي شارك 6 شكله جدا ملفت بالشارع ترى، وأداؤه يعني خرافي جدا جدا. طبعا هذا البيكب بكل بساطة بعطيك انطباع شرس على الطريق، وبرضو كمان يعني لما تسمعوا برضو كمان الأرقام والمواصفات الخاصة والخيالية الموجودة بهذا البيكب، واللي بدعم قوة هذا البيكب إنه وكيله أكيد مجموعة بسطامي وصاحب. لما نحكي عن البي واي دي شارك 6 يا جماعة، هو لايف ستايل بيكب، وبرضو كمان تصميمه وحجمه الملفت للأنظار حكيت لكم من قبل ما أقرأها قدامي، يعطيك شعور صراحة أو بعطيك شعور عن جد ممتاز على الطريق. ولأنه البيكب سوبر هايبرد بيخليك تروح وين ما بدك، وإذا مشاويرك برضو كمان جوا المدينة بتقدر تمشي على الكهرباء بمدى بوصل ل 85 كيلومتر بالشحن الوحدة، وعندكم محرك بنزين تيربو مع محركين كهرباء بقوة يعني إجمالية بتوصل لإلها أو بوصل لإلها هذا البيكب اللي هو 430 حصان، عزم دوران بوصل ل 650 نيوتن متر، وبمدى قيادة كلي بوصل ل 670 كيلومتر. طبعا البيكب

0: طيب يا جماعة خلينا بس هيك عبين ما يعني نرجع ونظبط أمور الميكروفون لأنه في عنا مشكلة يمكن بالبطاريات أو بالإرسال، برجع من يعني منكمل لكم المنشن ومنكمل لكم المعلومات عن السيارة عشان تكون واضحة للجميع. خلينا الآن نسمع مشاركاتكم على الهواء مباشرة، بعدين نرجع منكمل مع بيكاب الشارك 6 البي واي دي ونسمع أخونا محمد أبو سيف شو بعث لنا. يلا
1: ابو جتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي حالك. الله يسعدك.
1: معك ابو سيف.
0: انا كويس.
1: احكي انا هيك موضوع يعني خارج،
0: تفضل.
1: ممكن يقولها مزعج يعني بزعل شويه.
0: لا احكي اللي بدك اياه قول.
1: يعني بالنسبه لموضوع المخالفات طلعت اليوم انا على امانه عمان.
0: نعم.
1: في علي 1000 ليره مخالفات.
0: اها.
1: هسه هم بيحكوا في من يعني المخالفات اللي عليها سنه بتقدر يعني بتنزل بنظام الاسقاط بسموها زي هيك، يعني بتقدر يعني تعترض عليها وبتروح. بدي أرخص، أنا ترخيصي منتهي. يعني رحنا اليوم أجلنا القاضي للأسبوع الجاي.
0: نعم.
1: طب أنا جاي عليك بقول لك بدي أرخص سيارتي وشيل لي هالمخالفات، معي شوية مصاري بدي أكملهن وأدفع وأخلص مخالفات، بتأجلني يعني أنا أضل كمان بدون ترخيص الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده؟ مش فاهم يعني. أنا والله ما بعرف شو هاي القصة، هذا ما شوفوا لنا حل مشان الله، عم يحكوا مع هالقضايا رجل اللي بده جاي عليه إسقاط كذا يعني مشوه خلص. ليش هال 12-8 في واحد قدامي 12-8 عطايزه يعني هل يضل بدون ترخيص 12-8؟ كانك بتقول له انت خليك بدون ترخيص 12-8 لما تيجي.
0: نعم.
1: بظبط جتاوي. الله يا ربي
0: حبيبنا
1: محمد عليك يا خالد،
0: اللهم امين. ان شاء الله سيدي بترخص وبتكون كل امورك تمام والقاضي بيحكم لك برضو كمان على موضوع المخالفات. بس يمكن صارت العمليه مش سهله زي يعني وقت زمان وزي ايام زمان. ما بعرف إذا في إشي اسمه نظام إسقاط بعد سنة على المخالفات بالقانون الجديد، ما أتوقع. هلا بتقدر أنت تعترض على المخالفات، في مخالفات نعم معينة بتقدر أنك تقدم عليها اعتراض وكذا. هلا موضوع إنه إحنا نحكي مع القضاء هاي يعني خط أحمر في الأردن، أكيد ما فيش أي إنسان بيقدر يحكي. إحنا بنوجه رسالة بشكل عام لأخواننا بإدارة السير ويعني خلينا نحكي السلك القضائي الموجود بإدارة السير بإنه إن شاء الله يعني يأخذوا بعين الاعتبار هذا الموضوع. بس نحكي مع القضاء، فيش حدا له سلطة صديقي على السلطة القضائية اليوم هون. فهي الفكرة احنا بنوجه رسالة وان شاء الله تكون انها توصل وتكون الامور تمام. معك حق صحيح، اليوم انا معي فيه مبلغ بدي ارخص فيه، بدي اعمل فيه مخالفات، فيعني يكون فيها حكم اسرع ويكون في القضايا حكم اسرع عشان تعرف برضو هل راح يتم مثلا تخفيض قيمة المخالفات، راح يرفضها القاضي ما راح يرفضها، ما انت ما بتعرف. اليوم بعرفش اذا في شيء اسمه نظام اسقاط بعد سنة صدقا. فتحياتنا لك حبيب القلب، الله يعطيك العافية. سبحان الله، يعني بس بطلت احكي عن بي واي دي لا رجع يقطع المايك، شايف يا ضياء؟ مشان الله لا تقعد تنق، بقول شايف المايك زبط لحاله اول ما حكى هيك. والله يا اخوان اول ما حكى هيك بلش يقطع المايك، وهي السماعات وقعوا والدنيا كلها تخربطت. دقيقه حواري، ها تعطيني عطوه من عندك شوي.

0: حبيبي ضياء، انت في العاده بتنق على اشياء يعني، بس انا حاب اعرف يعني لانه مش طبيعي.
1: انا اكتر حدا بسي علي قلبك، قرب خطوه قرب مني.

0: النجار نسمع شو بعث لنا ابو النجار. يلا هاي الرساله.
1: هلا سيدي
2: ابو الجدام والله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي
2: يا اخوي. احكي لهذا اللي معاه اللي بقول لك باكثر من 40 واحد بقاعد بسمعك على راديو واحد هيك صفت مخصر يا اخوي. الله يرضى عليك.
0: 40 واحد مره واحده بالباص. الله يسعد لي مساك يا

0: رسالة.
1: أبو الجتاب الغالي، أسعد الله مساك صديقي.
0: يا هلا يا هلا،
1: حي عليك السادة المستمعين وعلى الطاقم اللي معاك كاميرا واوا. والله جتاو، شو رايك ببحيشة الذهب؟ شو رايك فيهم؟
0: شو رايك ببحيشة الذهب؟ يعني انا صدقا ما عمري سمعت اي انسان يعني بحش ذهب لاقى. انا شخصيا يعني بلاقي او بسمع عن كثير ناس ببحشوا على ذهب وبضلهم سنين وسنين وسنين وبعدين على الفاضي وما بيأسوا. يا بتهيل لا سمح الله عليهم حفرة وبرنوا على الدفاع المدني يطلعهم منها. يا انه يعني ما بلاقوش يعني صدقا. انا بالنسبه لي هذا الاشي يعني اللي بده يلاقي اشي والله كاتب له رزقه سيدي الله برزقه اياها، لو قاعد اجر على اجر لا من دون لا يحفر على ما تحفر وسوي وجيب واحد بتعامل بالرصد وهاي القصص كلها انا يعني ولا عندي اهتمام 1% اسمع لها صدقا. يعني ما بعرف، بس في ناس عندها ادمان البحش، ادمان ادمان ادمان على البحش حرفيا. في داخل كل مواطن أردني بحيش ذهب، والله أنا لا صدقا. يعني

0: نسمع هاي الرسالة.
1: بالله عليك انشر قصتي بالله عليك.
0: ستي الله يعطيك العافية ويسعد مساكي. هاي القصص والأشياء احنا بنحولها على برنامج أستاذ عامر، فهي أنا أعطيت إشارة للشباب وتحياتنا لك. إن شاء الله كل الأمور بتنحل وكل المشاكل كلها بتنحل وتكون الأمور تمام، الشباب أكيد ما بيقصروا. نسمع رأفة العبادي. ما شاء الله يا رأفة، مش مخلي مسبحة اللي حاطها على الشاشة، شو اللي عامله على أبو عباد؟ أبو عباد مالك شو مسوي على الشاشة؟ نسمع
2: أبو الجيت. يسعد قلبك وكل أوقاتك. شايف التردد هذا اللي على الشاشة؟
0: شايف التردد سيدي؟
2: تردد إذاعتكم طبعا.
0: نعم صحيح.
2: الطيب الحلوة زيكم.
0: الله يسعد قلبك.
2: والله اللي بمد إيده عليها لما يطلع بالسيارة الأولاد بغير عنها.
0: يا زلمة مين بده يسترجي مد إيديه وفي كل هالإكسسوارات على الشاشة؟
2: ليل تطين بس متشف مثل فراق الوالدين. يا أخي ابني عشك وعشق أنتو. أنتو عامر رجوب. القلب ودقاته والله.
0: الله يسعد قلبك حبيبي حبيبي.
2: يسعد قلبك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: رافة العباد يا ابو جمال.
0: والله نعم. هلا ابو عباد. هلا بالحبيب. نسمع برضو كمان. ابو بشار ابو الجيت. انا جيت. نسمع شو بعث لنا ابو بشار.
3: ابو الجيت. انا أيوة. جيت.
0: هلا والله.
3: خال ابو بشار.
0: الله يسعد لي قلبك.
3: اول شيء انا بعتذر على فترة الغياب الطويلة يا ابو الجداوي. بس بعيد عنك عن المستمعين، صبتني جلطة واضطريت أن أدخل والله. المستشفى أكثر من مرة، بس الحمد لله الأمور
0: الحمد
3: تمام.
0: لله. الحمد لله أمورك تمام
3: ورجعت الصحة يعني الحمد لله.
0: الحمد لله من الحمد لله سيدي حبيبنا أبو بشار. سلامات
3: بحب سلامات لكل يعني مش من وراء مشكلة اللي صارت مع مع ابن بشار آخر مرة. صح إنه اضطرينا من الدار، بس إنه الحمد لله يعني الأمور سالكة.
0: لا لا خلاص بعد الجلطة المفروض العلاقة صارت أحسن. شو بقى أكثر من جلطة يا أبو بشار؟ بعيد الشر عن قلبك وألف سلامة. ألف سلامة على قلبك ولا بأس عليك، ودير بالك على صحتك ودير بالكم على صحتكم يا إخوان. هذا الحكي إلي أولا قبل ما أحكي للناس. والله بندر المراشدة
4: همبك. الله يسعد مساك يا همبك يا همبك. فطول خلصت من هنا شهر واحد يفرجها الله.
0: ما في
4: حلقة
0: خلاص انسى.
4: تفرط زراير ظهري من وراها. ماشي يا همبك. الله يسعد مساك ومسا العريس ضياء المتكتك ومسا الكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: الله انت الجميل والنشيط. اهلا وسهلا فيك.
4: حلقة من الاخر.
0: هيها الحلقة ماشي من الاخر والامور 100%. هلا بالمراشدة. نسمع هاي الرسالة.
5: مساء الخير ابو جيتاوي.
0: هلا حبيبي. شو
5: اخبارك يا غالي؟ والله يا غالي صار لها كم من يوم مريح. أيوة. لا بشتغل ومعطل ما اخذ راحه نفسيه
0: أبدا.
5: يعني مغير جو من الاخر.
0: سامع بقول لك مريح ومعطل وما اخذ راحه نفسيه ومغير جو. الله شو نفسي هيك افقع لي انا كمان 4-5-6 ايام اجازه ما اخذ راحتي معطل نفسيه بدر داير بالي عليها الامور تمام. كمل كمل.
5: اصحاب عقب على شغله بالنسبه لمباراه الارجنتين واسبانيا.
0: يلا عقب مع انه قلنا ما بنلعب رياضه.
5: اسبانيا يعني لعبت لعب محترم والارجنتين ما لعبت. أنا بعترف بالحكي يابا والف مبروك لإسبانيا مع أنه أنا الفريقين بحبهمش. أنا من جماعة ريال مدريد. بس تعرف شو اللي قهرني في الموضوع؟ بطل المباراة رودري. والله حرام والله. لازم يكون رودري. بطل المباراة ولازم يكون اللاعب اللي بيستاهل بطل المباريات كلياتها ميسي. مع أني أنا بني آدم كعمر والله ما بحبه بس والله انظلم للأمانة.
0: لا خلاص ما كمان ميسي شبع ألقاب يا أخوان خلاص يعني ما يعني في نقطة معينة أنه معلم ختم اللعبة يعني انت انا مثلا بحبه بس والله لا ما شفقت عليه صدقا ولا تعاطفت انه ما اخذ كاس العالم ولا تعاطفت انه ما اخذ افضل لاعب بطوله ولا يعني ما تعاطفت على الشغلات. خلاص يعطيه العافيه اخذ كل الالقاب اللي ممكن تتحقق بكره القدم. اذا في لقب واحد ما تحقق بكره القدم او ريكورد يعني خلينا نحكي احصائيا بارقام ما تحققت بكره القدم ما حققها ميسي يعني ما في. ضل هو هسا مبابي تفوق عليه بهداف كأس العالم يعني راحت منه هاي بس يعني ضل محققها أسبوع 10 أيام هو كأس العالم يعني حققها بالنهاية صح ولا لا. فالفكرة أنه لا أنا صدقا لم مع أني بعشقه وبحبه والله لكن لم أتعاطف معه بهذا الموضوع. وهو نفسه بقول لك أنا بالنسبة لي اللي ختمت اللعبة يعني ما يعني مودع. فلا أنا بختلف معك نوعا ما يعني بختلف معك نوعا ما. الله يسعد بساك حبيب القلب. بعدين لا تنسى عمره 39 سنة زي ما بقولنا أخونا أبو الحواري 100%. أخونا زياد نزيه، يا هلا ويا مرحبا، بقول لي بحب أحكي لك أبو الجتاوي، جميع سيارات الكهرباء بشكل عام التكييف فيها مليار ممتاز جدا، ولا بحس بالشوب، بالعكس ببرد طبعا أكيد، يعني بشكل عام الكهرباء وسيارات الكهرباء وصلوا فيها لتقنيات بأنه المكيف يكون جدا بارد. أنا معك 100%، بس برد بحكي لك بي واي دي غير سيدي. الله يسعد مساك. متحيزين لبي واي دي. دكتور أنس العبادي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. باش مهندس يوسف عليمي، أهلا وسهلا، بقول لي قربت تطبق السنة بالإذاعة، متذكر كان 2/8 السنة الماضية، صح متذكر أنا 2/8 كانت أول حلقة، وشو قلت لكم؟ قلت لكم شوفوا الأيام كيف بتمر بسرعة، والله ما بنساها هاي الجملة. كمان شوي غمضوا عين فتحوا عين، راح نحتفل بأول سنة بوجودي بالإذاعة، راح أحكي لكم زي هيك السنة الماضية كنت موجود في الإذاعة، فخلص ما في زي يعني كمان أسبوع أسبوعين بطبق 365 يوم، شيل جمعة وسبت وحسب الحسبة. حبيبنا يوسف والله إنك متذكر أكثر مني، الله يسعد بساك حبيب القلب. والله في ناس صارت حدقين في التواريخ، أنا بحب الناس بهيك بتذكروا التواريخ بتذكروا هاي الأشياء. هاي محمد حويطات موجود معانا، أبو حويطات
6: أبو الجتاوي الحبيب،
0: صباح الخير. هلا حبيبي، طبعا صباح الخير،
6: دائما معك السماء سيدي،
0: الله يسعد لي مساك. أقول
6: لأبو الفايز ما أنا فاضيله، قاعد أكل هريسة معنية في معان لا يظل يدق علي،
0: خلاص 100%.
6: حبيب أبو الجتاوي الله يسعد صباحك أخوي.
0: هلا سيدي أبو حويطات، هسه صاحب النوم وبضرب هريسة معنية، تفضل تفضل الأجواء، الله يسعد قلبك حبيب القلب. بدي أوجه تحية كمان لحبيب القلب أخونا خالد السمامعة، يا هلا ويا مرحبا، أهلا أهلا خالد الزرقاوي، هلا بالمحترم الحبيب، يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية دائما على جهودك اللي بتعملها للمنتخب الوطني، يعطيك العافية، يسعد مساك أخونا خالد الزرقاوي المحترم أبو السمامعة. هاي الموسيقى تعني أنه ضياء بيقول لي من غير ما يفتح علي المايك ويقول لي أنه أبو الجتاوي لازم نطلع لفاصل، فلازم نطلع لفاصل مستمعينا الأعزاء ونرجع نستكمل معاكم على الهواء مباشرة، خليكم معنا ونرجع كمان المايك بيكون صوته 100%. يلا
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.

0: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. الأردن يدين التصريحات الصادرة عن الحوثيين المتضمنة اتهامات باطلة للسعودية بحصار اليمنيين وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. الأردن يؤكد رفضه واستنكاره لتصريحات الحوثيين ويشدد على تضامنه المطلق مع السعودية. الأردن يطالب المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس الإيراني يقول إن مستوى التفاعل مع المرشد الأعلى يتزايد يوما بعد يوم. وكالة الطاقة الذرية تقول إنها تراقب الوضع في أسواق النفط في أعقاب أحدث المستجدات في الشرق الأوسط. الكويت تؤكد أن الهجوم الإيراني على محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه تسبب في اندلاع حرائق. الأمم المتحدة تستنكر تكثيف إسرائيل لضرباتها على قطاع غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا ووين ما كنتوا عم بتشوفونا وبتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وزبطنا المايك وزبطنا الامور، كل الامور 100%. راح ارجع وابلش احكي لكم عن يعني هاي السياره الفخمه BYD شارك 6 2027 اللي هو بيجي DMO، وهذا البيكاب الخاص ببي واي دي.

يعني كنا عم نحكي انه قد ايه عن جد الواحد ببعض الاحيان بيكون جاي على باله يعمل نشاطات جديده نهايه الاسبوع وبتحتار كيف تعملها. عشان هيك بي واي دي وفرت لك نوع جديد من البيكابات حرفيا مصمم لاسلوب حياه جديد, وطبعا بيكاب السوبر هايبريد اللي هو بي واي دي شارك 6 دي ام او 2027. يا جماعه زي ما حكينا هذا البيكاب من اسمه بيعطيك انطباع شرس بالشارع, ويعني برضو كمان مواصفات شرسة, يعني مواصفاته مواصفات قوية ومش مواصفات هينة أبدا. يا جماعة بدنا نحكي طبعا أنه اليوم برضو كمان أنت لما تأخذ بيكاب بتكون واثق فيه, بتكون واثق بوكيله. لما نحكي بيكاب بي واي دي مع وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب, يعني عم نحكي عن وكيل قوي في الأردن ومعروف وإله سنين طويلة جدا بعالم السيارات وفي مجال السيارات. وكيف وهم يعني وكلاء نيسان, هاي العلامة التجارية العريقة طول حياتهم وكلاء نيسان في الأردن, فشيء جدا رائع وثقة جدا كبيرة. طبعا هذا البيكاب يعني بنقدر نقول عنه لايف ستايل بيكاب, يعني بيكاب بحاكي طبيعة الحياة وستايلك في الحياة وطبيعة حياتك, وأيضا تصميمه بالشارع زي ما حكينا تصميم ملفت جدا. أنا سكته تقريبا أخذته ساعة زمن, ما بمو يعني ما بتكون واقف في الشارع إلا الناس تطلع عليك من اليمين تطلع عليك من قدام, شكله جد ملفت للأنظار وهيك طابع يعني قوي. هذا البيكاب يا جماعة بيجي خلينا نحكي بمحرك كهرباء, يعني جوا المدينة بتقدر أنك تمشي على محرك الكهرباء بمدى بوصل ل 85 كيلو بالشحنة الوحدة, وعندنا برضو كمان محرك بنزين تيربو مع محركين كهرباء بقوة إجمالية بتوصل ل 430 حصان. إذن البي واي دي شارك 6 430 حصان قدرته الحصانية, عزم الدوران فيه 650 نيوتن متر, وبرضو كمان مدى يعني القيادة الكلي بوصل ل 670 كيلومتر. أما عن تسارع هذا البيكاب, اليوم عم نحكي عن بيكاب تسارعه من 0 ل 100 ب 5.7 ثانية, تسارعه قوي جدا بالنسبة للبيكابات, ومع قدرة سحب بتوصل لغاية 2.5 طن يا جماعة, 2500 كيلوغرام, بيكون جاهز للشغل, جاهز للسفر, جاهز للمغامرات, أوفرود الكذا, يعني في أنماط قيادة برضو كثير متنوعة لكل أنواع الطرق اللي ممكن أنك تكون موجود عليها. برضو يا جماعة في نظام كلي ذكي للعجلات اسمه Intelligent All Wheel Drive, هذا النظام اللي بيشتغل عليه هذا البيكاب اللي بيعطيك ثبات تحكم ممتاز على مختلف الطرق والتضاريس وأيضا على مختلف السرعات والكوربات. نظام بيعتمد على يعني خلينا نحكي التعلم, نظام ذكي جدا داخل هاي السيارة اللي هو نظام التعليق, وطبعا ارتفاعه العالي عن الأرض بيخليك تمشي بثقة وراحة على مختلف الطرق من شوارع المدينة للمغامرات الوعرة بدون ما يشغل بالك أي إشي بالطريق أو أي عائق بالطريق. طبعا الفرق الحقيقي يا جماعة برضو كمان جوا السيارة, جوا السيارة عن جد ما بتحس حالك راكب بيكاب, راحة أنت ما بتتوقعها بداخلية بيكاب, كراسي الجلد الفخمة المدفية بالشتاء مبردة بالصيف, مساحات واسعة بتعطيك راحة بكل مشوار, وتكنولوجيا حديثة برضو بتخليك تستمتع بكل لحظة. يعني باختصار بيكاب بعطيك إحساس القوة وراحة السيارات الكهربائية, بالضبط هذا الوصف اللي بنقدر نحكي عنه بالضبط. وطبعا يا جماعة بدي أحكي لكم أنه في شاشة ذكية 12.8 إنش بتدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو, وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي الهيدب ديسبلاي, وطبعا حتى كل إشي يضل قدامك من معلومات من اللي بدك إياه. وبرضو كمان لازم أحكي لكم عن النظام اللي بيجي فيه, نظام الدي أم أو من بي واي دي. شو نظام الدي أم أو من بي واي دي؟ هذا يا جماعة هو نظام ثنائي تم تصميمه خصيصا للطرق الوعرة, بالإضافة أنه بوفر لك قوة عالية مقابل توفير ممتاز للطاقة الكهربائية والبنزين, وبكون جاهز معك لشغلك خلال الأسبوع ولمغامراتك من ناحية الأسبوع. وطبعا يعني بتقدروا أنكم تاخذوا هذا البيكاب من وكيله أكيد اللي هم مجموعة بسطامي وصاحب, وطبعا يعني بكفالة مصنعية 8 سنوات أو 200 ألف كيلو

سامي هون خبر فني بخص يعني مش بعرف شو كثير احنا كلياتنا بنهتم بالاخبار الفنيه, بس الكبير فضل شاكر يغادر لبنان متجها الى قطر الدوحه لبدء مرحله جديده بعد خروجه من السجن. عاد انا كنت متوقع يروح على السعوديه. غادر الفنان اللبناني فضل شاكر الاراضي اللبنانيه اليوم متوجها للعاصمه القطريه الدوحه في خطوه يعني تمهد لبدء مرحله جديده من حياته بعد اطلاق سراحه وعدمت محاكمته امام القضاء العسكري. وطبعا رافق فضل شاكر خلال رحلته ابنه محمد فضل شاكر وابنته رنا لجانب القنصل القطري في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني, وسط اهتمام واسع من جمهوره اللي بترقب عودته الى الساحه الفنيه بعد سنوات من الغياب. لا هو مش سنوات من الغياب, قدين حبس يزن شو سنوات من الغياب. حتى الناس اللي بتنقل الاخبار بتنقلها من غير ما تقراها. ما صلوا زمان محبوس وانحبس سنة أو سنة ونص, مش سنوات, سنوات تحكي عن 4 سنوات واطلع أنت.

0: ارجع البس النظارات مشان الله، ارجع البس النظارات يا ابو محمد ارجع.
1: بحر عيونك صوت سافر عجمل نغمات وحدك انت يا حبيبي.
0: استاذ عمرو رجوب فكرني بحكي معاه، لا قصدي ابو محمد فضل شاكر يا ابو محمد.

0: اسمع حسام ابو غوش شو بعث لنا
1: ابو الجتاوي يلا زيد مساك
0: على اخوي حسام
1: في الحبيب كيف اخبارك حسام ابو غوش معك والله يا اخوي بعد التجربه والخبره بالحياه استنتجت انه الذهب فوق الارض مش تحت الارض
0: فوق الارض
1: يعني للجميع
0: صحيح يا زلمه انت بتعرف الهنود لحالهم قد ايه بملكوا من الذهب الموجود على الكره الارضيه هذيك مره طلعت قدامي المعلومه والله لا راح نرد نسال الذكاء الاصطناعي عليها عشان يجيب لنا اياها بس الهنود لحالهم عسيرة الهند اللي الله لا يرجعني عليها لا بخير ولا بشر ولا لأي سبب

معلم اسمع اسمع هالمعلومة. الشعب الهندي بقول لك آخر الدراسات الشعب الهندي الأفراد والعائلات التقديرات الأكثر شيوعا بحسب يعني مجلس اسمه مجلس الذهب العالمي بيحكي عن أكبر مخزون خاص من الذهب في العالم يملك الشعب الهندي ويقدر ب 25 ألف طن ذهب. وشو كثير. طبعا بعض التقريرات الأحدث ترفع الرقم إلى نحو من 34 إلى 50 ألف طن عند احتساب الذهب الموجود في المعابد الهندية إلى جانب ما تمتلكه الأسر، لكن هاي الأرقام أقل يعني خلينا نحكي صحة وتعتمد على تقديرات غير مباشرة. يعني خلينا إحنا نحكي التقديرات بتقول بحوالي إذا ناخد بين الثلاث أرقام هذول أفرج بطلع معنا تقريبا 35 إلى 40 ألف طن تقريبا، يعني بالثلاثينات 30 ألف طن إذا بدنا نحكي عن الموجود في المعابد إلا وبرضه كمان الموجود خلينا نحكي عند الأسر. هلا الموجود بالمعابد إنه ما تتخيلوش إنه والله في ذهب مسدود في المعابد، لا، لكن هي الأصنام اللي بيسووها والتماثيل هاي اللي بيسووها والأشياء كلها بتكون عبارة عن ذهب خالص وبعيار خرافي. طبعا إجمالي الذهب اللي استخرج عبر تاريخ البشرية كامل هو 216 ألف طن. إذا كان الهنود بيمتلكوا هذا بالأقل بالأقل بناخد أقل رقم 25 ألف طن، فهذا يعني إنه الهنود بيمتلكوا تقريبا 12% من كل الذهب اللي تم استخراجه بتاريخ البشرية. تخيل. مع إنه احتياط البنك المركزي الهندي فقط 880 طن من الذهب، يعني ما إله دخل بشو عندها احتياطي الدولة.

0: اللي حكانا يا اخونا حسام ابو غوش اغلب الذهب برا الارض مش مش مش تحت الارض معاه حق. تخيل كم طن يا زلمة، 216 ألف طن تم استخراج ذهب، أكثر من ربع مليون طن يا أخوان، 216 ألف طن من أول تاريخ البشرية تم استخراج الذهب من تحت الأرض. نسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير أبو الجيتاوي،
0: على حبيب قلبي
1: لباقي المستمعين والطاقم الفخم. معلم بدي أطرح عليكم موضوع. أنا مع نظرية إنه الشمس بالزرقة هي أقرب على يعني أقرب من باقي محافظات المملكة. هاي النظرية لازم دراسة والله.
0: هاي نظرية أنا بدي أعمل دراسة فيها حسابي لأني متأكد منها. والله إنك صادق يعني. جد يا زلمة والله العظيم كثير شوب بالزرقة، كثير شوب يا زلمة بالزرقة، أقسم بالله شوبها غير. يعني قديه في شوب بعمان، اذا اول ما توصل اوتوستراد الزرقاء شوف الشوب اللي بالزرقاء يا حبيبي. هاي الاغنيه من نهديها لكل اخواننا سكان محافظه الزرقاء.

طبعا احنا بنعرف الصراعات اللي كانت بقديم الزمان على دولة جنوب افريقيا، ويعني زي ما بيقولوا هي اكثر دولة تم استخراج الذهب منها عبر التاريخ، فهي جنوب افريقيا يا جماعة. عام 1886، انا بحب صراحة المعلومات وبحب هذا الاشي، عام 1886 استخرجت جنوب افريقيا كميات هائلة من الذهب. اكتشفوا اشي اسمه حوض ويتاوارسراند، هيك اسمه هذا الحوض، ما اعرفش اذا قارئ اسمه بال يعني ويت ووتر سراند هيك اسمه، ويت ووتر سراند، عام 1886. هذا يا سيدي العزيز يعني الذهب اللي طلع منه يقدر بحوالي، او طلع من هاي الجزيره في التحديد بجنوب افريقيا، يقدر بنحو 40% من كل الذهب اللي استخرج في العالم. وبرضه كمان يعني بذروه انتاجها عام 1970 انتجت جنوب افريقيا بسنه واحده 995 طن من الذهب، وهو رقم قياسي لم تصل اليه اي دوله في العالم. تخيلوا

0: طبعا اليوم بهذا الزمن اللي احنا فيه الوضع تغير كثيرا، واصبحت الدول الاكثر انتاجا سنويا للذهب هي اول إشي الصين، واحد، روسيا اثنين، شوفوا قد ايش الصين وروسيا فيهم خيرات، استراليا ثلاثة بالذهب، أربعة كندا بإنتاج واستخراج الذهب، الولايات المتحدة رقم خمسة. إذن أعلى خمس دول ما فيش موجودة، يعني جنوب أفريقيا مش موجودة معاه فيهم، لأنه يعني بتعرفوا كم حدا إجا استعمرها واحتلها وقد ايش سرقوا منها مقدرات وقد ايش سرقوا منها ذهب. يعني تطلع أنت أصلاً الفرنسيين يمكن أتوقع احتلوا جنوب أفريقيا، وفي العديد من الدول الاستعمارية استعمرتها. يعني شوف كميات الذهب اللي سرقوه من جنوب أفريقيا، إشي بيخوف يعني. وعشان هيك اليوم جنوب أفريقيا مش موجودة، مع أنه ما حدا جاب أرقامها في التاريخ كاملا بكميات الذهب اللي طلعت منها. بس اليوم عم نحكي عن الصين، روسيا، أستراليا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، هم أعلى خمس دول إنتاجا للذهب في العالم سنويا. والسبب بتراجع جنوب أفريقيا أنه كثير من مناجمها القديمة أصبحت عميقة جدا ومكلفة التشغيل، مع انخفاض جودة الخام. يعني حتى جودة خام الذهب انخفضت بينما توسع الإنتاج في دول أخرى. بقولك للمفارقة، تاريخيا جنوب أفريقيا هي الأولى بفارق كبير. حاليا الإنتاج السنوي الصين من سنة 2007 إلى غاية هاي اللحظة سنة 2026 هي اللي متصدرة رقم واحد في العالم بإنتاج الذهب. يلا هاي معلومات حلوة، ما أنه إحنا حكينا عن بحيش الذهب. جاي تقول لي بحيش، جاي تقول لي ذهب عندنا. هاي الدول اللي بتطلع عطمان، أنا مش راح يعني عشان اللي بحشوا ذهب ما نفقدهم مش الأمل شوي. طيب نطلع على فاصل ضياء ولا كيف الوضع؟ يلا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا مستمعينا الأعزاء، خليكم معانا لا تروحوا بعيد.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، أسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: يا أردني
0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حساب سابق الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لكم مستمعينا الاعزاء. لساتنا مستمرين معاكم عبر هواء اذاعه عين اف ام. الله يحييكم جميعا، وان شاء الله يا رب تكون اموركم 100%. مكملين معاكم باخر تقريبا يعني 20 دقيقه من برنامجنا. يا هلا ويا مرحبا بالجميع.
1: سلينا سلينا من هذا الحب، سلينا سلينا سلينا.
0: يلا خلينا نسمع رسائلكم الفخمه

0: أخونا مالك الهشلمون، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، أهلا وسهلا، بقولي حاضر دائما معك أبو الجتاوي، الله يطول بعمرك، الله يسعد لي قلبك. وبسمعنا يمكن أخونا من قطر، الرقم قطري، تحياتنا لك مالك، يا أهلا ويا مرحبا. أخونا قتيبة، نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي بيك،
0: هلا هلا
1: الحبيب، ودعس بريك سيدي. كل الحب والاحترام والتقدير لشخصك الكريم سيدي،
0: الله يسعد قلبك،
1: ولا طاقم الإذاعي كامل، ولا مستمعينك الفخمين. هذا أولا. ثانيا سيدي، أيوة، من لقت بلا مباريات بلا هم يا رجل، الواحد كتت أعصابه والله، أعصابنا كتت. أنا نفرفش شوي، عقولت اللي قالوها، من لقت أعصابنا كتت، ميسي والرأس الأخضر والرأس الأصفر والرأس الأزرق، بكفي.
0: والله
1: بكفي. ونداء أخير سيدي عبر منبرك الطاهر سيدي لأصحاب سيارات الكهرباء، يا زلمة شان الله تشغل المكيف يا رجل، شغل المكيف
0: ما بصرف عشانك انت، ما بصرف
1: يا رجل، مش راح تصرف معك كهرباء يا زلمة، بطلع على وجوههم محمصة يا رجل، قسما بالله. وشكرا يا ابو الجتاوي،
0: الله يسعدك
1: حبيبنا اللزم.
0: طيب هلا حبيب قلبي، هلا والله، هلا والله.

يعني حاليا قاعدين عم نشوف فيديوهات عم تنزل على المواقع الإلكترونية لاستقبال الحكم الأردني وحكامنا الأردنيين يعني الثلاثة اللي كانوا موجودين بكأس العالم وعلى رأسهم أيضا الكابتن أدهم المخادمة. ما شاء الله استقبال رائع يعني في الأردن وشيء جدا رائع اللي شفناه, وجود الصحافة وجود وسائل الإعلام, يعني فخر فخر كابتن أدهم مخادمة, فخر فخر فخر, الله يعطيه العافية, أهلا وسهلا فيه ببلده المملكة الأردنية الهاشمية.

اخونا هذه الغلاييني اهم اشي سيدي انك انت مش دافع البنزين من جيبتك, او ثاني اشي انك تكون مبسوط في السواقه. يعني هاي السيارات اللي زي هيك لازم تكون جدا مستمتع وانت عم بتسوقها. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: صبري وتعالي. نسمع هاي الرسالة
1: يا ابو الجتاو الغالي.
0: على حبيب قلبي
1: يسعد لي المساء
0: يا هلا ويا مرحبا
1: المفرق.
0: الله يسعد قلبك
1: عبد الله عميره.
0: يا اهلا وسهلا, تحياتنا لك ولكل اهلنا وحبايبنا اللي عم يسمعونا بالمفرق. يا اهلا وسهلا اخونا خلدون ابو حليمه, الله يسعد مساك حبيب القلب. قولي انت الذهب تبعنا. ايوه ايوه ايوه الله يسعد لك يا حبيبي. ابو الجتاوي عصيره الهند جربت الشاي بحليب طبعا لا طيب اكيد لا يا اخوي ابو اليمان ولا جربت اشي. بقول لكم يا اخوان والله ما طلعت من الفندق ورجعت مريض, يعني ما انتم شفتوني رحت على الطوارئ قدامكم على ايد على عينكم على سمعكم. الله يا ضياء سمعنا سمعنا شويه اغاني حلوه يا ابو الربابعه.

طيب على سيرة الرسائل والورق وهاي الأشياء كلياتها، لازم يا جماعة أذكركم بأنه يعني بلشت عروض شركة مواكب للسياحة والسفر. يا جماعة شركة مواكب للسياحة والسفر لسه عروضها مستمرة لرحلاتها لكل من شرم الشيخ، الغردقة، اسطنبول، وأنطاليا، وطرابزون، ومرمريس مالي حتى مرمريس عارف أحكيها، على أفضل خطوط الطيران عبر الملكية الأردنية بأفضل وأدق المواعيد. مواكب صاحبة الخبرة الكبيرة اللي دخلت كل بيت واللي بتتميز بمصداقيتها ومتابعتها لكل عملائها وخدماتها اللي زي شعارها دائما مواكب تفوق التوقعات. ويا جماعة بتعرفوا بلشت العطل ورحلات الصيف وكذا، فمواكب عاملة أكبر حملة عروض خاصة على كل رحلات الخارجية، ويعني اللي ذكرناها طبعا قبل، وكمان عروض حصرية على فنادق البحر الميت وفنادق العقبة. ليش؟ لأنهم الوكلاء الرسميين والحصريين لفنادق العقبة والبحر الميت بالأردن. وبرضو كمان موسم العمرة جوا تم افتتاحه مع شركة مواكب للسياحة والسفر اللي كثير معروفين بالحج والعمرة، وهم أصلا اسمهم شركة مواكب للحج والعمرة والسياحة والسفر. يعني أول إشي التخصص الحج والعمرة. طبعا يا جماعة برضو كمان في عندهم جروبات على المغرب، عندهم جروبات عبر الملكية الأردنية، طبعا كله على أوزبكستان، برضو كمان طيران دايركت عبر يعني الملكية الأردنية، عندهم رحلات على ماليزيا وتايلاند عبر الخطوط القطرية، وبرضو في عندهم حجوزات عائلات، رحلات شهر عسل، ورحلات حصرية يعني مستمرة لساتها بأفضل الأسعار. هسه بعد كل منشن ما نحكي لكم على المواكب ونرجع نذكركم الوجهات اللي بتودي عليها وانهم لسه عاملين عروض، لازم نقول لكم انه في عروض اللحظات الأخيرة اللي بتكون رحلات بأسعار عن جد حرق. ركزوا معاي، عندك بكرة الأربعاء 22/7 إذا هلا بتتصل وبتحجز راح تطلع عليها. بكرة الأربعاء رحلة 22/7 من مواكب وعبر الملكية الأردنية، وين يا سيد العزيز؟ أو كم؟ 6 أيام و5 ليالي بسعر 400 دينار، شامل التذاكر على الملكية والمواصلات والإقامة بجميع الفنادق وجميع المواكب، جميع الوجبات والمشروبات. مالنا بكرة في عرض على أتوقع أنها رحلة الغردقة، راح تكون 6 أيام 5 ليالي بسعر 440 دينار، 6 أيام 5 ليالي بسعر 440 دينار. مواكب بترحب فيكم دائما ويوميا عبر الساعة 9 الصبح وحتى الساعة 9 مساء وبجميع فروعها، المكتب الرئيسي طبعا بصوفية، وعندهم فرع بخلدة، شارع الجاردنز، جبل حسين، مرج الحمام، فرع الشمال إربد، وبتقدر تتواصل معهم على رقمهم اللي هو 06-581-45-45 06-581-45-45. وكمان يا جماعة الأسبوع، نهاية الأسبوع الحالي في عروض خاصة على كل الوجهات، يعني إذا تتصلوا معهم عن نهاية الأسبوع الحالي راح تلاقوا عندهم عروض كثير قوية. بدنا نتأكد بس أنه هاي الرحلة هي 90% راح على الغردقة، اللي هي لأنه هون مش مكتوب عندي طائرة المعلومة وين، فأنا أتوقع 90% على الغردقة. أسم نتأكد لكم بكرة تمام 22/7 6 أيام و5 ليالي

0: تمام. الرحلة على الغردقة معناته أنا جبتها صح. الرحلة على الغردقة خلص 100%. هذا عرض اللحظات الأخيرة اتفقنا. المهم مستمعينا الأعزاء هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا لوجودكم معانا على الهواء مباشرة. ديروا بالكم حالكم. ضياء الله يعطيك العافية. أحمد حواري يعطيك العافية. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك NFM. الله يعطيكم العافية. سلام
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ضحكتك نضحك شوية ونغير جو را را روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. الأردن يدين التصريحات الصادرة عن الحوثيين المتضمنة اتهامات باطلة للسعودية بحصار اليمنيين وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. الأردن يطالب المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. الجيش الكويتي يقول أنه تصدى لمسيرات وصواريخ إيرانية. وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي نظيره الصيني على هامش اجتماعات آسيان وفق وكالة رويترز. الأمم المتحدة تستنكر تكثيف إسرائيل لضرباتها على غزة. هولندا تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من الأربعاء. 11 شهيداً بينهم 4 أطفال في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
3: احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عين.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مراكب.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ايوه
1: مين؟
0: نسيت صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده

0: sonra.
1: انت ما بتفكرش في نفسك وخلاص.
0: ما تحكيش على نفسك، انت لازم تكتبي كل حاجه وما تختاريش ولا حاجه.